0: نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ناقش باحثون وأكاديميون ومترجمون بطنجة العلاقة الجدلية بين الثقافة والحدود من خلال مقاربات أدبية وسوسيولوجية وتاريخية استحضرت أبعاد الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية ودور الثقافة في تجاوز الحواجز وتعزيز الحوار والتفاعل بين المجتمعات. وشكلت ندوة حول الثقافة والحدود نظمة في إطار الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، شكلت مناسبة لهؤلاء لتسليط الضوء على تعدد دلالات الحدود التي لا تقتصر على الخطوط الفاصلة بين الدول والمجالات الجغرافية، بل تشمل أيضا الحواجز الثقافية واللغوية والاجتماعية وما تثيره من تساؤلات بشأن الهوية والانتماء وعلاقة الذات بالآخر. وفي هذا السياق أبرزت الأستاذة الجامعية والباحثة والمترجمة نادية العشيرية قدرة الأدب والترجمة على تفكيك الحدود المادية والرمزية وتحويل تجربة الاغتراب إلى أفق للمعرفة والتواصل الإنساني، واعتبرت أن الأدب لا يعترف بالهوية المغلقة بل يسعى إلى خلخلة الثنائيات الصلبة من قبيل الذات والآخر والداخل والخارج ليقيم في المنطقة الرمادية باعتبارها فضاء وسيطا خصبا تلتقي فيها الثقافات وتتجاوز فيه الحواجز التي تفرضها الرقابة والمنع. وتناولت في هذا الإطار تجربة الكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنسية مستحضرة ما وصفته بجغرافيا المقاومة من خلال كتاب نساء على أجنحة الحلم، مستخلصة كيف يمكن للحكي والخيال أن يشكل آليتين للمقاومة الرمزية وتجاوز القيود الاجتماعية والمكانية، كما تطرقت إلى الحدود اللغوية والهويات المرتبطة بها من خلال أطروحات المفكر والكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي بشأن العيش على الحد الفاصل بين لغتين وثقافتين انطلاقا من مفهوم النقد المزدوج الذي يتيح تجاوز الثنائيات التقليدية من قبيل الشرق والغرب والذات والآخر والمعاصرة والأصالة.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارد.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: الخبراء ومسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أبرزوا خلال هذه الندوة بالرباط ضرورة التوفيق بين مزايا الحوسبة السحابية من حيث المرونة وقابلية التطور والأداء، وبين متطلبات الأمن والمطابقة واستمرارية الخدمات. تركزت النقاشات بالخصوص حول آليات الحكامة والمطابقة وتدبير المخاطر المرتبطة بالهياكل السحابية الهجينة، فضلا عن تقييم درجة حساسية البيانات قبل الشروع في أي عملية انتقال.
5: Alors la thématique de cet événement
4: لا وجود لتحول دون ثقة. التزام المجموعة يرتكز على محورين متكاملين يكمنان في حماية بنيتها التحتية وشبكتها ومراكز البيانات والبيئات الصحابية الخاصة بها، بما يضمن توافر الخدمات واستمراريتها، إلى جانب مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال عرض سيادي متكامل للإسهام في بناء مغرب رقمي أكثر أمانا وصمودا. ويتواصل الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني إلى غاية 14 من أكتوبر الجاري تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة تنظم بمستشفى التخصصات يوما جراحيا خصص لإجراء عمليات الزراعة القرنية في إطار تعزيز العرض الصحي المتخصص وتطوير الأنشطة الجراحية المتقدمة.
6: هذه العمليات هي جد بسيطة وتتيح للمستفيدين استعادة القدرة ديالهم على البصر. هذا برنامج وطني كاين في واحد الحاجة مليحة في مجال الصحة العمومية.
5: هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة نوعية في مسار إعادة تنشيط عمليات الزرع القرنية بمستشفى التخصصات بالرباط، بما يسهم في دعم التكفل بالمرضى وتوسيع فرص استفادتهم من هذه العلاجات.
7: العملية دي العملية نسبيا سهلة يعني بين الأيادي ديال الاختصاصيين. يعني هذه القرنية احنا كان كل عام كيكون التحسيس في الكلية ديال الطب والصيدلة في اليوم 17 أكتوبر اللي كان نحطو فيه الناس باش يتبرعوا بالأعضاء ديالهم.
5: زراعة القرنية المعروفة طبيا باسم رأب القرنية تعد إجراء جراحيا يهدف إلى استعادة الوظيفة البصرية أو تحسينها لدى المرضى، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الرؤية والارتقاء بجودة الحياة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: حصاد الجهاد. حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالدي الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون و6000 درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
8: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
9: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع. بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
8: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
0: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة، أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماك راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: تغيير لعصام بلقانا.
4: على مدى 4 أيام تمتد هذه الحملة للتبرع بالدم بوجدة بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية. الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمؤسسات الصحية بالجهة، لا سيما لفائدة ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة.
11: الحمد لله كانت الاستجابة ممتازة جدا من طرف الشباب، لأن هذه المنطقة هي منطقة الجامعات والكليات، وبذلك كان واحد توافد كبير.
12: كما كتشوفوا عبئة الوكالة مجموعة من الأطقم الطبية باش تكون باش تمر هذه العملية هذه في أحسن الظروف. كاين ما احنا متوقعين إن شاء الله أنه يكون واحد 150 شخص، هذا هو العدد اللي احنا متوقعين أنه غادي يكون في النهار كما جرت العادة.
4: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الشرق أطلقت هذه الحملة بشراكة مع جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق، وتأتي تحت شعار قطرة دم حياة لغيرك، مبادرة تروم ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر وأكد تكريس قيم المواطنة والعمل التطوعي.
13: يا من كنت باقي جون كنت كنتبرع بخمس كمسات مو سات مو ولا ويت مو ويت مو، دونك راني متبرعة بلوس كو دي فوا.
14: بالنسبة للتبرع يعني هذه ثالث مرة، والحمد لله يعني كنتبرع لله في سبيل الله، الناس محتاجين يعني هذا محتاج الدم كذا راه، والحمد لله.
4: هذه المبادرة التضامنية تشهد انخراطا واسعا لفعاليات المجتمع المدني والنوادي الطلابية، من بينها نادي لاينز كلاب ونادي اس او اس التابعان للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكذا جمعية مبادرة فاعل خير، مبادرة تساهم بشكل مباشر في انقاذ الارواح
2: اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميسن جماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: المنتخب المغربي للترياثلون فاز بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياثلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. سعيدة جدا بخوض هذه المنافسة وتمثيل المغرب في سباق التتابع المختلط. لقد كانت المشاركة صعبة للغاية، لكننا تمكنا من بذل المجهود اللازم.
15: الحمد لله الليكيب كانت قوة وكانت عندها الانيرجي بزاف باش نديروا تاني في افريقيا ولكن الاول في العرب.
16: انا فرحانة بزاف وفخورة بزاف بالريزولتا اللي حققناها كايكيب مغربية وحتى في النيفو انديفيديوال ديال
3: سعداء بهذه النتيجة لأن الحفاظ على مستوى تنافسي عالي في اليوم الموالي لخوض سباق فردي ليس بالأمر السهل، واليوم أكدنا أننا نتوفر على فريق قوي وقادر على المنافسة. هذه النتائج تؤكد حضور العناصر الوطنية في مختلف تخصصات الترياثلون ومواصلة المنافسة على المراتب الأولى في التظاهرات العربية والإفريقية.
17: جبنا فريق هذا العام هذا كبير 25 جون دريات ودراري، وبدينا دابا اليوم باول مسابقه. الحمد لله عندنا بوديوم وان شاء الله نجيبوا دوطخ بوديوم في مسابقات جايين.
3: واحتضنت منطقة سهل حشيش بالغردقة منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون بمشاركة رياضيين من عدد من الدول العربية والإفريقية في تخصصات شملت في مقدمتها الترياثلون القياسي والترياثلون فائق السرعة، إلى جانب سباقات التتابع المختلط.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: مستمعينا أهلاً بكم في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. ماليزيا تعتزم طرح أزمة الضباب الدخاني العابر للحدود على وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. حريق يتسبب في تضرر نحو 305 منازل ونزوح مئات السكان بإندونيسيا. نستهل نشرتنا الإيكولوجية بناميبيا التي تطمح إلى زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 و1,000,000 شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة إنديليني دانيال. ياسين زكراوي والتفاصيل.
0: الوزيرة أكدت خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026 2035 يحدد هدف زراعة مليون شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليون شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها، بما سيواصل النمو بعد فترة طويلة من انتهاء احتفالية اليوم. وينص مشروع على الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 الذي لا يزال في انتظار المراجعة النهائية وموافقة مجلس الوزراء على ضمان بقاء ما لا يقل عن 70% من الأشجار المزروعة التي ستخضع للتتبع بعد مرور 3 سنوات على غرسها. وشددت الوزيرة على ضرورة اختيار المواقع المناسبة للشتلات وتوفير كميات كافية من المياه لها وحمايتها من الحيوانات.
18: وفي خبر آخر، أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن بلاده ستطرح سبل مواجهة الضباب الدخاني الذي يغطي أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا قبيل قمتها المقررة الشهر المقبل في مانيلا بالفلبين. إكرام جعفري والتفاصيل.
19: محمد حسن أوضح في تصريحات للصحافة أن الآليات القائمة داخل الرابطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضان وتوران البراكين لا تشمل الضباب الدخاني، مضيفا أنه سيثير هذه القضية شخصيا خلال الاجتماع مع نظائره قبل القمة 49 للرابطة. وتسببت حرائق الغابات والأراضي المستمرة منذ أشهر في أندونيسيا في انتشار ضباب دخاني كثيف خلال الأسابيع الأخيرة في سنغافورة وماليزيا، حيث أغلقت المدارس في عدة ولايات أسبوع الماضي بعدما بلغ تلوث الهواء مستويات غير صحية. وتعد هذه الحرائق التي تتركز أساسا في جزيرتي سوميترا وبورينو الأشد التي تشهدها أندونيسيا منذ 11 عاما. وأشار الوزير الماليزي إلى أن جهود إخماد الحرائق في العديد من المناطق تواجه صعوبات بسبب ضعف الرؤية وتعذر الوصول إلى بعض المواقع، فضلا عن غياب الظروف الملائمة لتنفيذ عمليات تلقيح السحب. وكانت ماليزيا قد عرضت تقديم المساعدة لأندونيسيا في مكافحة الحرائق، فيما لم يصدر تأكيد فوري من الفلبين التي تتولى رئاسة آسيان بشأن إدراج ملف الضباب الدخاني في جدول أعمال الاجتماع.
18: وفي الختم، دمر حريق غابوي في إقليم بانكا بيليتونغ بإندونيسيا 305 منازل بعدما امتد إلى منطقة كثيفة السكان، ما استدعى إجلاء مئات الأشخاص وفق ما أعلنته الوكالة الإقليمية لتدبير الكوارث. وأوضحت الوكالة في بيان أن الحريق اندلع بقرية سيردانغ في مدينة جنوب بانغا واستمر حتى وقت متأخر، مشيرة إلى أن الرياح القوية ساعدت على انتقال النيران إلى المساكن. وأضافت أن ما لا يقل عن 1800 شخص تضرروا من الحريق، فيما جرى إجلاء نحو 500 شخص إلى مدرسة ومسجد مجاورين دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. وأتى الحريق على 8.3 هكتارات من الأراضي، بينما أعاقت الرياح القوية وطبيعة الأراضي ومحدودية إمدادات المياه وكذا استخدام الخشب في بناء المساكن جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران. وصلنا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، في أمان الله.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
21: الأمن السيبراني يشكل مكوناً أساسياً للسيادة الرقمية،
5: ورافعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. ذاك ما أكده المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني. السيد بطريك أبرز أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. الأسبوع الوطني للأمن السيبراني ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويتيح فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى والحلول المبتكرة المعتمدة على الصعيد الدولي. تظاهرة تنعقد بمشاركة صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج يضم موائد مستديرة وورشات تتناول حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: ماب راديو،
20: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية، والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض

0: رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدة، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدة قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجاري، وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 و26 و32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. ومنذ انطلاق اللقاء فرضت النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب هشام الدقيق إيقاعا عاليا، واعتمدت أسلوب الضغط عبر الثنائي سفيان المسرار وبلال بقالي مظهرة تفوقا تقنيا وجاهزية ذهنية بدت جلية في الحضور التكتيكي للاعبين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدة، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدة قدمتها

0: 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بكلية فون لعلوم الطيران والتكنولوجيا في نيويورك، التأم باحثون وأكاديميون مغاربة ودوليون في إطار الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها. هذا اللقاء العلمي سعى إلى استكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية واستشراف آفاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلم البيانات، واضعا الكفاءات المغربية في صلب الحوار الأكاديمي والمهني العالمي.
4: About these topics in our region.
3: إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إذكاء وعي المجتمع العلمي والدولي بالرهانة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية، بالإضافة إلى أنه يوفر للأساتذة والطلبة فرصة تقاسم معارفهم وإثراء تبادلاتهم الثقافية واستيعاب إمكانات التعاون والفرص المتاحة في الولايات المتحدة والمغرب بشكل أفضل. هذا المؤتمر يهدف إلى جمع الباحثين والطلبة والمهنيين في هذا القطاع من أجل تشجيع التبادلات وتقريب البحث النظري من التطبيقات الملموسة في مجال الصناعة. لذلك فإن هذه اللقاءات تمكن الطلبة من فهم أفضل للتطبيقات التكنولوجية وأعمال البحث التي يتم إجراؤها داخل المقاولات. وشكل المؤتمر منصة تطبيقية لتقريب النظريات الأكاديمية من الواقع الصناعي من خلال استعراض حلول ذكية كفيلة برفع التحديات في قطاعات استراتيجية تشمل الفلاحة والطيران والتعليم. لقد كان يوما رائعا هنا، حيث مكنت مختلف العروض المقدمة من بلورة العديد من الأفكار المبتكرة ومسارات تفكير جديدة، وكنا سعداء جدا بجودة التبادلات مع الباحثين المغاربة والدوليين. وتوج هذا المؤتمر بنقاشات معمقة حول سبل مؤسسة الشراكات البحثية بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأمريكية والدولية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي المغرب التي تحتضنها مدينة الناظور ما بين 9 و11 من أكتوبر الجاري، شكلت منصة متميزة لمهني الفندقة والطهاة والمنتجين المغاربة والأجانب لاكتشاف المؤهلات السياحية والثروات المجانية التي يزخر بها الإقليم وجهة الشرق.
7: الهدف من هذه التظاهره هو اننا نعرفوا باللي برودوي ديال مارشيكا، نعرفوا بهذا التيغوار ديال مارشيكا. مارشيكا الحمد لله هي واحد لو جويو، واحد لو تريزور اللي هو فيه بزاف ديال الحوايج. اكتشفنا لي برودوي دو لا مير، الحوت ديال مارشيكا، الزعفران، الزيت، لي زاغروم ديال البركان.
3: التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المنتجات المجالية وتعزيز الجاذبية السياحية لمدينة الناظور وموقع بحيرة مارشيكا وجهة الشرق عموما، عبر خلق دينامية متكاملة تجمع بين الخبرات في فن الطهي والتنمية الترابية.
8: هذه التظاهرة تشكل فرصة استثنائية لمهني فن الطبخ لاكتشاف بحيرة مارشيكا باعتبارها جوهرة متوسطية خفية ومنصة لتنشيط التبادلات وخلق فرص التعاون بين الفلاحين والصناعيين وكبار الطهات.
9: ويتضمن برنامج الدورة إقامة سوق للمنتجين وعروض للطبخ وموائد مستديرة حول التنمية السياحية، فضلا عن جولات استكشافية للمؤهلة الطبيعية للجهة.
10: أنا هنا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي، سعيدة جدا بمشاركتي حيث سأقدم عرضا في الطبخ سأعد خلاله حصاء الاستقلال الهايتي ذا الرمزية التاريخية. سأحضر هذا الحصاء بلمسة مغربية من خلال استخدام منتجات مجالية كالزعفران.
9: اختيار مدينة الناظور وبحيرة مارتشيكا لاحتضان هذا الحدث يعكس الإرادة في ترسيخ هذه النسخة بمنطقة تجمع بين الغنى الطبيعي والانفتاح على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتوفر إطارا ملائما لتبادل الخبرات حول فن الطبخ.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
11: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة ناصر الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
0: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
12: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
13: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
0: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور
14: شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: سفير صاحب الجلالة بالبرازيل نبيل دغوغي أكد أن المغرب يعتمد استراتيجية بحرية جديدة تقوم على الانتقال من منطق المؤهلات إلى منطق التملك من خلال جعل انفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن موقعه في قلب مضيق جبل طارق مزايا استراتيجية. وأوضح الدبلوماسي في مقال رأي بعنوان من جنوب المحيط الأطلسي إلى مضيق جبل طارق الأفق الجيوسياسي للمغرب، نشره الموقع الإخباري البرازيلي دياريو دو بودير، أن الهدف في ظل الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة يتمثل في جعل هذا الفضاء البحري رافعة للسيادة الغذائية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الطاقي والتماسك الترابي، فضلا عن الحضور الدولي ولا سيما في اتجاه جنوب المحيط الأطلسي. وكتب السيد دغوغي إن هذا الطموح بالذات هو الذي ألهم المبادرتين اللتين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع الرامية إلى ربط الساحل بالعمق القاري من خلال ميناء الدخل الأطلسي والبنية التحتية الموجهة للبلدان غير الساحلية، إضافة إلى أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يرتقب أن يعزز الروابط الطاقية في غرب إفريقيا. وأبرز السفير أن منطق الشبكات هذا يجد ترجمته الاستراتيجية أيضا في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الرامي إلى جعل الواجهة الأطلسية الممتدة من رأس سبارتيل إلى رأس الرجل الرجاء الصالح فضاء جيوسياسيا آمنا ومستقرا ومستداما. وأضاف أن هذا المنطق ذاته هو الذي يقود المغرب إلى السعي للعب دور ريادي إلى جانب البرازيل في بروز هوية استراتيجية خاصة بجنوب المحيط الأطلسي، معتبرا أن التجارب الخاصة بكل من البلدين في مجال السياسات البحرية تضعهما في موقع يؤهلهما لإرساء تفكير استشرافي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بمكافحة التهديدات الشاملة، فضلا عن المؤهلات التي يتيحها اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وحسب السيد دغوغي فإن تملك الفضاء البحري المغربي يستند إلى برنامج متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد الأزرق وتحديد المجالات البحرية والربط والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والأمن البحري، كما يترافق مع تحديث البنيات التحتية المنائية وتطوير الممرات متعددة الوسائط. وفي هذا الصدد أبرز السفير ميناء طنجة المتوسط كنموذج يجسد هذه الدينامية، إذ بات يلعب دورا متناميا في مجال إعادة الشحن البحري الدولي بفضل موقعه في مضيق جبل طارق الذي تعبره 300 سفينة يوميا، وهو ما يعادل 5 أضعاف حركة العبور في قناة السويس و11 ضعفا في قناة بنما. وأبرز أن هذا المركب يستقبل أكثر من 12 مليون حاوية سنويا ويؤمن خطوطا منتظمة مع أكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 بلدا موزعة على مختلف أطراف القارات.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
15: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
16: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
17: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد كثر تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
18: الماروك سان بيي تري اكويون ايلي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: احتفل المعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص صغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. اللقاء المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة شكل مناسبة للتعريف بالمسارات الأدبية للمحتفى بهم وتسليط الضوء على تجاربهم ورؤاهم الإبداعية والإنسانية.
20: اليوم في إطار سياسة الاعتراف وسياسة أيضا الفخر والاعتزاز بالمتوجين من الجهة، نظمنا وبرمجنا لقاء للاحتفاء بشهادات للمتوجين بجائزة المغرب للكتاب سنة 2026. والجميل أن الأسماء المتوجة هي تنحدر من مدن مختلفة من الجهة، فلدينا الحسيمة، لدينا القصر الكبير، لدينا تطوان.
19: في صنف الشعر تقاسم مخلص صغير ومنير السرحاني الجائزة عن ديوانيهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي، فيما تقاسم أحمد السبياع وعبد اللطيف أيت النيلة جائزة أدب الأطفال واليافعين عن كتابيهما ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى.
21: اليوم كان الموعد مع تقديم ديواني الأرض الموبوءة بمناسبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب. كانت فرصة للتعرف إلى تجربتي في هذا الديوان غير مفصولة عن الديوان اللاحق وهو ديوان الأرض الحمراء، لأن الأمر يرتبط كما أوضحت في هذه الجلسة يرتبط ببرنامج شعري.
22: الكتاب الذي فاز بهذه الجائزة فيما يخصني هو ديواني نسيت حذاءك يا أبي الذي نشر بدار خطوط بالأردن، وفاز بدورة 2024 والذي تم التتويج السنة الماضية.
19: هذه المبادرة تندرج ضمن البرنامج الثقافي للمعرض المتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، بهدف الاحتفاء بالإبداع الأدبي المغربي وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء والتعريف بإصدارات وتجارب أدبية متنوعة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماك راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المحمدية خلال دورتها 55 على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23.6 مليون درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأس المال البشري في صلب أولوياتها. وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
4: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأس مال البشري.
1: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أسدل الستار على فعالية الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش، وتميز الحفل الختامي بإطلاق معرضين للصور الفوتوغرافية يحتفيان بالعوالم المتفردة للفنانين الإيطالي غراتسيانو أريتشي والمغربي نورتين الوراري، ضمن برمجة تحتفي بتنوع الرؤى والكتابات الفوتوغرافية.
5: سي هذا العمل يستغرق إنجازه ما بين 25 إلى 30 عاما تقريبا، فهو يندرج ضمن بحث يهدف إلى تجسيد الموسيقى بصريا، وهذا الأمر جعل الصورة الفوتوغرافية نابضة بالحياة ومستمرة كالصوت، وذلك من خلال التقاط طاقة الموسيقيين والحس المرهف المنبعث من أدائهم. وحملت الأعمال المعروضة الجمهور في رحلتين متوازيتين، حيث نجح الفنان المغربي نور الدين الوراري في تكسير جمود اللقطة الفوتوغرافية عبر تجسيد التدفق الموسيقي وحركة الأجساد وطاقة العازفين فوق الخشبة، وفي المقابل أخذ المعرض الإيطالي الزوار في سفر نوستالجي إلى العصر الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي خلال خمسينيات القرن الماضي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا، رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 20 دجنبر المقبل بغينيا. عاصفة برد تتلف نحو 70 هكتارا من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. وبالنيجر تسرب بالغ الخطورة للنفط والغاز. نستهل جولتنا الإفريقية من غينيا، حيث أعلن مرسوم رئاسي تم تلاوته على شاشة التلفزيون العمومي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يوم 20 دجنبر المقبل، فيما ستنظم انتخابات المجالس الجهوية يوم 29 نوفمبر. وبموجب هذا المرسوم سيهم الاقتراع الخاص بمجلس الشيوخ انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيجري في مجموع جهات البلاد وكذا في المنطقة الخاصة لكوناكري، في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. وستشمل انتخابات المستشارين الجهويين المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر كامل التراب الوطني بما في ذلك العاصمة كوناكري. وعهد المرسوم لعدة قطاعات وزارية ومؤسسات لا سيما تلك المكلفة بالإدارة الترابية والعدل والأمن، فضلا عن المديرية العامة للانتخابات بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وتشكل هاتان المحطتان الانتخابيتان المرحلة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وإلى إقليم ماسفينغو جنوب شرق زيمبابوي، تسببت عاصفة قوية مصحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الدولة المكلف بشؤون الإقليمية واللامركزية قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتار من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة 2.5 مليون قطعة أرض خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027. جرى بالفعل إعداد 731963 قطعة منها. وأوضح الوزير أن 85% من الأراضي في ماسفينغو تقع ضمن مناطق زراعية تتميز بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة، داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. من جهته دعا وزير الزراعة والمكننة وتنمية الموارد المائية المزارعين إلى إعطاء الأولوية للزراعات صغيرة الحبوب نظرا لقدرتها الكبرى على مقاومة الجفاف وملائمتها للظروف المناخية الجافة. ومن شأن زراعة هذه المحاصيل أن تساعد الأسر على الخصوص على مواجهة مخاطر الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو.
14: ونختم جولتنا الإفريقية من النيجر، حيث أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق البلاد تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تداعياته بشكل كامل. وأفاد بيان للوزارة بثه التلفزيون الوطني بأن الحادث الذي وقع يوم 25 شتنبر على مستوى منطقة أغاديم على بعد نحو 1700 كيلومتر من يامي أسفر عن إصابة 2 من العمال بجروح تم نقلهما إلى المستشفى والتكفل بهما. وحسب الوزارة فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطير كمية ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار مما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. وإلى غاية 12 أكتوبر تم احتواء الوضع جزئيا لكن دون السيطرة عليه بشكل كامل وفق ما أوضحته السلطات، مضيفة أن المنصة النفطية تعرضت لتدهور كبير وأن سلامة بئرين مجاورين أصبحت مهددة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى الوقاية من أي مخاطر اندلاع حريق والحد من الأضرار البيئية وتأمين المنشآت النفطية المجاورة. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
14: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا تاريخي غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية، وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: صراحه سي اون تري بون انيشيتيف باسكو كتعطي واحد لا بروكسيميتي لي جون الكتوبه دونك سا رون لي ليفر تري اكسيسيبل pour tout le monde. Maintenant, غادي تجي غادي تشوف tu vas être intéressé, ما غاديش تاخذ التليفون ديالك, ما تاخذش tu vas pas passer ton temps à rien faire ou surtout à scroller sur les réseaux sociaux qui sont partout. Donc غاتجي تاخذ un livre, تقرا, تحطو وعلى ما يجي الترام ديالك.
1: كنشوف بانك تقدر تقرا كتيب, ماشي ضروري تبدا الكتيب من الاول, مي حيتاش كاينين في دي ستاسيون جو بونس لو كونسيبت سي كو تفتح واحد الصفحه فواحد لو شابيتر اللي تيبان لك انتريسون وتقرا واحد الباساج في داك الكتيب, وبيان سور غادي تكون مستافد 100% اكثر من انك تستعمل ان تليفون. جو بونس كو لينيسياتيف دات 3 ستاسيون سي ديجا مزيان, ولكن بيان سور كو من بعد خصها تعمم.
2: طون ميو يديروا ليهم دي تروك بحال هكا صراحه باش يرجع عاوتاني بنادم يقرا, باسكو الدماغ كما جو في تو دير لو سيرفو سو نوري افيك كلكو شوز كما جو في تو دير افيك ان ليفر افيك ان اوفر ماشي غير بالتليفون. لو تيرم ديال المطالعه اصلا بوحديته راه شي حاجه اللي زوينه. بنادم خصو ينفتح شويه على الكتابه, نرجعوا للاصل اللي هو الكتاب. ديجا
3: في حق مبادره مزيانه ديال الترام, لان مطبعه الترامواي يعني ستيل جديد, يعني مواصله جديده, وكاع الناس كيمشيو في الترامواي, والشباب اللي دابا في الكليه واللي كيمشيو يقراو هذه فكره جميله ليهم, هما يستافدوا.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المنتخب المغربي للترياثلون فاز بالميدالية الذهبية في منافسات التنوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياثلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. سعيدة جدا بخوض هذه المنافسة وتمثيل المغرب في سباق التتابع المختلط. لقد كانت المشاركة صعبة للغاية، لكننا تمكنا من بذل المجهود اللازم.
2: الحمد لله الليكيب كانت قوة وكانت عندها الانيرجي بزاف باش نديرو تاني في افريقيا، ولكن الاول في العرب.
3: انا فرحانة بزاف وفخورة بزاف بالريزولتا اللي حققناها كايكيب مغربية وحتى في النيفو انديفيديوال ديال
1: سعداء بهذه النتيجة، لأن الحفاظ على مستوى تنافسي عالي في اليوم الموالي لخوض سباق فردي ليس بالأمر السهل، واليوم أكدنا أننا نتوفر على فريق قوي وقادر على المنافسة. هذه النتائج تؤكد حضور العناصر الوطنية في مختلف تخصصات الترياثلون ومواصلة المنافسة على المراتب الأولى في التظاهرات العربية والإفريقية.
4: جبنا فريق هذا العام هذا كبير، 25 جون دريات ودراري، وبدينا دابا اليوم باول مسابقه. الحمد لله عندنا بوديوم وان شاء الله نجيبوا دوطخ بوديوم في مسابقات جايين.
1: واحتضنت منطقة سهل حشيش بالغردقة منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون بمشاركة رياضيين من عدد من الدول العربية والإفريقية في تخصصات شملت في مقدمتها الترياثلون القياسي والترياثلون فائق السرعة، إلى جانب سباقات التتابع المختلط.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ناقش باحثون وأكاديميون ومترجمون بطنجة العلاقة الجدلية بين الثقافة والحدود من خلال مقاربات أدبية وسوسيولوجية وتاريخية استحضرت أبعاد الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية ودور الثقافة في تجاوز الحواجز وتعزيز الحوار والتفاعل بين المجتمعات. وشكلت ندوة حول الثقافة والحدود نظمة في إطار الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، شكلت مناسبة لهؤلاء لتسليط الضوء على تعدد دلالات الحدود التي لا تقتصر على الخطوط الفاصلة بين الدول والمجالات الجغرافية، بل تشمل أيضا الحواجز الثقافية واللغوية والاجتماعية وما تثيره من تساؤلات بشأن الهوية والانتماء وعلاقة الذات بالآخر. وفي هذا السياق أبرزت الأستاذة الجامعية والباحثة والمترجمة نادية العشيرية قدرة الأدب والترجمة على تفكيك الحدود المادية والرمزية وتحويل تجربتها الاغتراب إلى أفق للمعرفة والتواصل الإنساني، واعتبرت أن الأدب لا يعترف بالهوية المغلقة بل يسعى إلى خلخلة الثنائيات الصلبة من قبيل الذات والآخر والداخل والخارج ليقيم في المنطقة الرمادية باعتبارها فضاء وسيطا خصبا تلتقي فيها الثقافات وتتجاوز فيه الحواجز التي تفرضها الرقابة والمنع. وتناولت في هذا الإطار تجربة الكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنسية مستحضرة ما وصفته بجغرافيا المقاومة من خلال كتاب نساء على أجنحة الحلم، مستخلصة كيف يمكن للحكي والخيال أن يشكل آليتين للمقاومة الرمزية وتجاوز القيود الاجتماعية والمكانية، كما تطرقت إلى الحدود اللغوية والهويات المرتبطة بها من خلال أطروحات المفكر والكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي بشأن العيش على الحد الفاصل بين لغتين وثقافتين انطلاقا من مفهوم النقد المزدوج الذي يتيح تجاوز الثنائيات التقليدية من قبيل الشرق والغرب والذات والآخر والمعاصرة والأصالة.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
0: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي. ماب راديو
8: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
9: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصره الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة نصره الله من الأولوية دياله قضية المرأة.
8: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
10: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل ومواصلة العطاء.
11: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون شريف.
8: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: 19 احتفل المعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص صغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. اللقاء المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة شكل مناسبة للتعريف بالمسارات الأدبية للمحتفى بهم وتسليط الضوء على تجاربهم ورؤاهم الإبداعية والإنسانية.
12: اليوم في إطار سياسة الاعتراف وسياسة أيضا الفخر والاعتزاز بالمتوجين من الجهة، نظمنا وبرمجنا لقاء للاحتفاء بشهادات للمتوجين بجائزة المغرب للكتاب.

0: تقديم ديواني الأرض الموبوءة بمناسبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب. كانت فرصة للتعرف إلى تجربتي في هذا الديوان غير مفصولة عن الديوان اللاحق وهو ديوان الأرض الحمراء، لأن الأمر يرتبط كما أوضحت في هذه الجلسة يرتبط ببرنامج شعري.
1: الكتاب الذي فاز بهذه الجائزة فيما يخصني هو ديواني نسيت حذائك يا أبي الذي نشر بدار خطوط بالأردن، وفاز بدورة 2024 والذي تم التتويج السنة الماضية.
2: هذه المبادرة تندرج ضمن البرنامج الثقافي للمعرض المتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، بهدف الاحتفاء بالإبداع الأدبي المغربي وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء والتعريف بإصدارات وتجارب أدبية متنوعة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: تراس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي.
3: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: خبراء ومسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أبرزوا خلال هذه الندوة بالرباط ضرورة التوفيق بين مزايا الحوسبة السحابية من حيث المرونة وقابلية التطور والأداء، وبين متطلبات الأمن والمطابقة واستمرارية الخدمات. تركزت النقاشات بالخصوص حول آليات الحكامة والمطابقة وتدبير المخاطر المرتبطة بالهياكل السحابية الهجينة، فضلا عن تقييم درجة حساسية البيانات قبل الشروع في أي عملية انتقال. لا وجود لتحول دون ثقة. التزام المجموعة يرتكز على محورين متكاملين يكمنان في حماية بنيتها التحتية وشبكتها ومراكز البيانات والبيئات السحابية الخاصة بها، بما يضمن توافر الخدمات واستمراريتها، إلى جانب مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال عرض سيادي متكامل للإسهام في بناء مغرب رقمي أكثر أمانا وصمودا. ويتواصل الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني إلى غاية 14 من أكتوبر الجاري تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.

0: ومن الجهات
1: لعصام بلقانة.
2: على مدى 4 أيام تمتد هذه الحملة للتبرع بالدم بوجدة بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية. الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمؤسسات الصحية بالجهة، لا سيما لفائدة ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة.
3: الحمد لله كانت الاستجابة ممتازة جدا من طرف الشباب، لأن هذه المنطقة هي منطقة الجامعات والكليات، وبذلك كان واحد التوافد كبير.
4: كما كتشوفوا عبئت الوكالة مجموعة من الأطقم الطبية باش تكون باش تمر هذه العملية هذه في أحسن الظروف. كاين ما احنا متوقعين إن شاء الله أنه يكون واحد 150 شخص، هذا هو العدد اللي احنا متوقعين أنه غادي يكون في النهار كما جرت العادة.
2: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الشرق أطلقت هذه الحملة بشراكة مع جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق، وتأتي تحت شعار قطرة دم حياة لغيرك، مبادرة تروم ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر وأكذا تكريس قيم المواطنة والعمل التطوعي.
5: يا من كنت باقي جون كنت كنتبرع بخاص 5 مواسات ما ولا 8 مواسات، دونك راني متبرعه بليسكو دي فوا.
6: بالنسبه للتبرع يعني هذه ثالث مره، والحمد لله يعني كنتبرع لله في سبيل الله، الناس محتاجين يعني هذا محتاج الدم كذلك راه، والحمد لله.
2: هذه المبادرة التضامنية تشهد انخراطا واسعا لفعاليات المجتمع المدني والنوادي الطلابية، من بينها نادي لاينز كلاب ونادي SOS التابعان للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكذا جمعية مبادرة فاعل خير، مبادرة تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل 4 مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
7: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: Orange Maroc a réaffirmé son engagement en faveur de la cybersécurité et d'une transformation numérique de confiance à l'occasion de la Semaine nationale de la cybersécurité, Morocco Cybersecurity Week, organisée à Rabat sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation et du développement numérique ». À travers sa participation à ce rendez-vous majeur pour les acteurs engagés dans la construction d'un écosystème numérique sûr et résilient, Orange Maroc met en avant l'importance de la cybersécurité en tant que condition essentielle d'une digitalisation sécurisée et pérenne pour les entreprises, les institutions et les citoyens.
9: Chez Orange Maroc, notre priorité, c'est d'être le partenaire stratégique de la transformation digitale des entreprises et des administrations marocaines. Une transformation qu'on a commencée depuis plusieurs années autour de 5 verticales technologiques, le cloud, la connectivité enrichie, l'IoT, le campus et la cybersécurité, qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs initiatives stratégiques qu'on lance dans le cadre de cet événement. Donc 3 initiatives stratégiques qu'on a lancées avec 3 partenaires différents, Fortinet, Netscout et Eventi. Donc avec Fortinet, on est en train d'élargir notre portefeuille de sécurité pour aller couvrir de la sécurité industrielle avec une nouvelle offre autour de la sécurité OT.
8: Orange Maroc, qui prend part à cet événement en qualité de Cloud and Security Partner, contribue également aux échanges à travers l'intervention de ses experts sur les enjeux d'une transformation cloud fiable et sécurisée, ainsi que sur le rôle du marché de la cybersécurité comme moteur de croissance et d'innovation.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: سفير صاحب الجلالة بالبرازيل نبيل دغوغي أكد أن المغرب يعتمد استراتيجية بحرية جديدة تقوم على الانتقال من منطق المؤهلات إلى منطق التملك، من خلال جعل انفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن موقعه في قلب مضيق جبل طارق، مزايا استراتيجية. وأوضح الدبلوماسي في مقال رأي بعنوان من جنوب المحيط الأطلسي إلى مضيق جبل طارق، الأفق الجيوسياسي للمغرب، نشره الموقع الإخباري البرازيلي دياريو دو بودير، أن الهدف في ظل الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة يتمثل في جعل هذا الفضاء البحري رافعة للسيادة الغذائية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الطاقي والتماسك الترابي، فضلا عن الحضور الدولي ولا سيما في اتجاه جنوب المحيط الأطلسي. وكتب السيد دغوغي إن هذا الطموح بالذات هو الذي ألهم المبادرتين اللتين أطلقهما صاحب الجنوب
10: الجلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع الرامية إلى ربط الساحل بالعمق القاري من خلال ميناء الدخل الأطلسي والبنيات التحتية الموجهة للبلدان غير الساحلية، إضافة إلى أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يرتقب أن يعزز الروابط الطاقية في غرب إفريقيا. وأبرز السفير أن منطق الشبكات هذا يجد ترجمته الاستراتيجية أيضا في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الرامي إلى جعل الواجهة الأطلسية الممتدة من رأس سبارتيل إلى رأس الرجاء الصالح فضاء جيوسياسيا آمنا ومستقرا ومستداما. وأضاف أن هذا المنطق ذاته هو الذي يقود المغرب إلى السعي للعب دور ريادي إلى جانب البرازيل في بروز هوية استراتيجية خاصة بجنوب المحيط الأطلسي، معتبرا أن التجارب الخاصة بكل من البلدين في مجال السياسات البحرية تضعهما في موقع يؤهلهما لإرساء تفكير استشرافي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بمكافحة التهديدات الشاملة، فضلا عن المؤهلات التي يتيحها اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وحسب السيد دغوغي فإن تملك الفضاء البحري المغربي يستند إلى برنامج متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد الأزرق وتحديد المجالات البحرية والربط والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والأمن البحري، كما يترافق مع تحديث البنيات التحتية المينائية وتطوير الممرات متعددة الوسائط. وفي هذا الصدد أبرز السفير ميناء طنجة المتوسط كنموذج يجسد هذه الدينامية، إذ بات يلعب دورا متناميا في مجال إعادة الشحن البحري الدولي بفضل موقعه في مضيق جبل طارق الذي تعبره 300 سفينة يوميا، وهو ما يعادل 5 أضعاف حركة العبور في قناة السويس و11 ضعفا في قناة بنما. وأبرز أن هذا المركب يستقبل أكثر من 12 مليون حاوية سنويا ويؤمن خطوطا منتظمة مع أكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 بلدا موزعة على مختلف أطراف القارات.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
12: ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الرضا على الحياة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع وعلم النفس، لأنه كيعكس الكيفية اللي كينظر بها الفرد لحياته وكيقيم بها ظروفه وعلاقاته وإنجازاته ومكانته داخل المجتمع. والرضا على الحياة كيعني الشعور بسعادة ولو مؤقتة، لكن كيرتبط أيضا بالتقييم العام اللي كيكون الفرد على جودة حياته ومدى توافقها مع توقعاته وحاجاته وأهدافه. وفي المقابل كيشير السلوك الاجتماعي مختلف الأفعال والتفاعلات اللي كيقوم بها الفرد بعلاقاته بالآخرين، بحال التعاون والمساعدة والمشاركة الاجتماعية والاحترام والتواصل والالتزام بالقواعد والمعايير الاجتماعية. ومن هنا كتبرز علاقة مهمة بين مستوى رضا الفرد على حياته وطبيعة سلوكه داخل محيطه الاجتماعي. والرضا عنده دور مهم في الحياة وفي الطريقة اللي كيتعامل بها الفرد مع الآخرين. فالفرد اللي كيشعر بأن حياته مستقرة ومقبولة بسهولة وأن حاجاته الأساسية والعاطفية والاجتماعية متوفرة بدرجة مناسبة، كيكون غالبا مستعد يدخل في علاقات اجتماعية إيجابية، وكيظهر هذا الأمر في القدرة دياله على التواصل والاستماع للآخرين والتعاون معهم ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة. فالرضا على الحياة يمكن يوفر للفرد حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي اللي كيساعده على توجيه اهتمامه نحو محيطه بدل انشغال مستمر بمشاكل هو في غنى عنها. وهذه العلاقة كتضح بصورة أكبر في السلوك الاجتماعي الإيجابي، لأن الفرد اللي كيشعر بالرضا كيكون جاهز دائما للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانخراط في المبادرات المجتمعية بكل أنواع ديالها، والمحافظة على علاقاته الأسرية والصداقات والمساهمة أيضا في حل المشاكل بكل أريحية. كيكون مقبل على الحياة وعنده شعور بالتقدير والانتماء، وهكذا ما كيبقاش الرضا على الحياة حالة داخلية وإنما كينعكس على السلوك والممارسة الاجتماعية. أما انخفاض الرضا على الحياة كيؤدي لتغيرات في السلوك الاجتماعي، فالفرد اللي كيشعر بعدم الرضا المستمر على ظروفه أو كيعاني من ضغوط اقتصادية أو أسرية أو مهنية أو من مرض أو نقص غالبا كيولي عرضة للعزلة الاجتماعية أو تقليل تواصله مع الآخرين، وممكن تظهر عنده مشاعر الإحباط والتوتر وعدم الثقة، الأمر اللي يمكن يأثر في طريقة تعامله مع الأسرة والزملاء والأصدقاء والمعارف على اختلافهم. وفي بعض الحالات يقدر يؤدي تراكم هذه المشاعر للسلوكيات كتسم بالعدوانية أو اللامبالاة الاجتماعية. إلا أن هذه العلاقة ماشي حتمية، تقدر تختلف استجابات الأفراد للظروف نفسها باختلاف شخصيتهم ومواردهم الاجتماعية والثقافية. والعلاقات الاجتماعية حسب دراسات علم النفس حتى هي عندها دور مهم في تشكيل مستوى الرضا على الحياة، اللي كيجعل العلاقة ما بين المتغيرين علاقة متبادلة وماشي في اتجاه واحد. فالفرد اللي كيمتلك شبكة اجتماعية دائمة من الأسرة والأصدقاء والزملاء كيحصل على المساندة العاطفية والاجتماعية في أوقات الأزمات، وهذا هو اللي يمكن يرفع مستوى رضاه على حياته. وحتى المشاركة الاجتماعية كتمنح الفرد شعور بالأهمية وكتساعده على بناء الهوية الاجتماعية وكتعطيه قدر من الاعتراف والاهتمام داخل المجموعة. وفي المقاربة الاجتماعية حسب نفس الدراسات أن الرضا على الحياة ما يمكنش تفسيره فقط من خلال العوامل الفردية، ولكن أيضا من خلال البيئة اللي كيعيش فيها الفرد. فظروف العمل ومستوى الدخل والسكن والأمل الاجتماعي وجودة العلاقات الأسرية وفرص المشاركة المجتمعية كلها عوامل يمكن تأثر في عملية تقييم الفرد لحياته. والأسرة اللي فيها فرص أكبر للمشاركة والتضامن والدعم الاجتماعي تقدر توفر ظروف كتساعد الفرد على بناء علاقات أكثر استقرار كتعكس شعوره بالرضا على مستوى حياته. وحتى المستوى الثقافي والقيم الاجتماعية السائدة حسب دراسات علم النفس كتلعب دور مهم في تحديد معنى الرضا على الحياة والسلوك المقبول اجتماعيا، وكيختلف تقدير النجاح أو الرضا على الحياة من فرد لآخر حسب المجتمع اللي كيعيش فيه كل فرد والمعايير الثقافية والقيم السائدة فيه. في بعض البيئات يقدر يكون الرضا مرتبط بالاستقرار الأسري، بينما يقدر يرتبط في بيئات أخرى بالاستقلالية، سواء المادية أو المعنوية أو بالنجاح المهني أو بالمشاركة الاجتماعية أو بالمستوى المادي اللي كيتيح القيام بأنشطة متطلبة بحال السفر. لذلك فهم العلاقة بين الرضا على الحياة والسلوك الاجتماعي خاصو ياخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي اللي كيعيش فيه الفرد. ويمكن أيضا النظر لهذه العلاقة من خلال مفهوم التكامل الاجتماعي، فكل ما شعر الفرد بأنه جزء من جماعته وأن عنده دور معترف به فيها كتزاد عنده فرص الشعور بالرضا والانتماء. وفي المقابل يمكن الاستبعاد الاجتماعي أو ضعف الروابط الاجتماعية يؤدي لانخفاض الرضا على الحياة، خصوصا ملي كيشعر الفرد بأنه غير قادر على بناء علاقات مستقرة أو المشاركة في الحياة الجماعية. لذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية ما كيخدموش الفرد وحده، وإنما كيساهموا أيضا في تقوية التماسك الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: المنتخب المغربي تفوق على نظيره الجزائري برباعيات نظيفة في المباراة التي جمعتهما بقاعة الأمير مولي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعات الأولى ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المقررة بالمغرب ما بين 12 و21 أكتوبر. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكسري ويوسف جواد. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بمدينة الرباط استعرض ثلة من الكاتبات العربيات تجاربهن المتفردة في الكتابة، انطلاقا من خصوصية علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعالية الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة عالمية للكتاب، اختارت إدارة المهرجان تنظيم هذه الدورة بصيغة مختلفة من خلال تخصيصها للكاتبات فقط، خلافا للدورات السابقة التي كانت تستضيف 40 كاتبا من مختلف أنحاء العالم مناصفة بين الرجال والنساء. الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي نظمت تحت شعار العالم بأقلام نسائية، تميزت ببرمجة موائد مستديرة حول الكتابة النسائية والتبادل الثقافي، إلى جانب قراءات أدبية وتوقيعات للكتب وعرض مسرحي في صيغة محاكمة أدبية بعنوان هل ينبغي قتل شهرزاد، بشراكة مع برلمان الكاتبات الفرنكوفونيات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: فاطمة زهراء الجلات.
5: الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي المغرب التي تحتضنها مدينة الناظور ما بين 9 و11 من أكتوبر الجاري، شكلت منصة متميزة لمهني الفندقة والطهاة والمنتجين المغاربة والأجانب لاكتشاف المؤهلات السياحية والثروات المجانية التي يزخر بها الإقليم واجهة الشرق.
6: الهدف من هذا التظاهرة هو أننا نعرفوا بالبرودوي ديال مارشيكا، نعرفوا بهذا التيغوار ديال مارشيكا. مارشيكا الحمد لله هي واحد لو جويو، واحد لو تريزور اللي هو فيه بزاف ديال الحوايج. اكتشفنا لي برودوي دو لا مير، الحوت ديال مارشيكا، الزعفران، الزيت، لي زاغروم ديال البركان.
5: التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المنتجات المجالية وتعزيز الجاذبية السياحية لمدينة الناظور وموقع بحيرة مارتشيكا وجهة الشرق عموما، عبر خلق دينامية متكاملة تجمع بين الخبرات في فن الطهي والتنمية الترابية.
7: هذه التظاهرة تشكل فرصة استثنائية لمهني فن الطبخ لاكتشاف بحيرة مارتشيكا باعتبارها جوهرة متوسطية خفية ومنصة لتنشيط التبادلات وخلق فرص التعاون بين الفلاحين والصناعيين وكبار الطهاة.
5: ويتضمن برنامج الدورة إقامة سوق للمنتجين وعروض للطبخ وموائد مستديرة حول التنمية السياحية، فضلا عن جولات استكشافية للمؤهلات الطبيعية للجهة.
7: أنا هنا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي، سعيدة جدا بمشاركتي، حيث سأقدم عرضا في الطبخ سأعد خلاله حصاء الاستقلال الهايتي ذا الرمزية التاريخية. سأحضر هذا الحصاء بلمسة مغربية من خلال استخدام منتجات مجالية كالزعفران.
5: اختيار مدينة الناظور وبحيرة مارتشيكا لاحتضان هذا الحدث يعكس الإرادة في ترسيخ هذه النسخة بمنطقة تجمع بين الغنى الطبيعي والانفتاح على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتوفر إطارا ملائما لتبادل الخبرات حول فن الطبخ.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخة لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولجهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيسة جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعم المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى إلكر كيليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد بامخالف سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمر طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات، المربين، الصناعة التقليدية، القرية الدولية، الفن والثقافة، جهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال، فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء طبوريدة حيث تابع سموه عروضا في فن طبوريدة قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال لتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس، والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامي، برمجة علمية ثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى. وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جما براديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا تاريخي غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية، وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المحمدية خلال دورتها 55 على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23.6 مليون درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأس المال البشري في صلب أولوياتها. وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
12: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
11: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
3: على ما أفراد.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: بكلية فون لعلوم الطيران والتكنولوجيا في نيويورك، التأم باحثون وأكاديميون مغاربة ودوليون في إطار الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها. هذا اللقاء العلمي سعى إلى استكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية واستشراف آفاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلم البيانات، واضعا الكفاءات المغربية في صلب الحوار الأكاديمي والمهني العالمي.
14: About these topics in our region.
2: إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إذكاء وعي المجتمع العلمي والدولي بالرهانات المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية، بالإضافة إلى أنه يوفر للأساتذة والطلبة فرصة تقاسم معارفهم وإثراء تبادلاتهم الثقافية واستيعاب إمكانات التعاون والفرص المتاحة في الولايات المتحدة والمغرب بشكل أفضل.
14: This conference.
2: هذا المؤتمر يهدف إلى جمع الباحثين والطلبة والمهنيين في هذا القطاع من أجل تشجيع التبادلات وتقريب البحث النظري من التطبيقات الملموسة في مجال الصناعة. لذلك فإن هذه اللقاءات تمكن الطلبة من فهم أفضل للتطبيقات التكنولوجية وأعمال البحث التي يتم إجراؤها داخل المقاولات. وشكل المؤتمر منصة تطبيقية لتقريب النظريات الأكاديمية من الواقع الصناعي من خلال استعراض حلول ذكية كفيلة برفع التحديات في قطاعات استراتيجية تشمل الفلاحة والطيران والتعليم. لقد كان يوما رائعا هنا، حيث مكنت مختلف العروض المقدمة من بلورة العديد من الأفكار المبتكرة ومسارات تفكير جديدة، وكنا سعداء جدا بجودة التبادلات مع الباحثين المغاربة والدوليين. وتوج هذا المؤتمر بنقاشات معمقة حول سبل مؤسسة الشراكات البحثية بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأمريكية والدولية.
1: ماب راديو.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. ذاك ما أكده المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني. السيد بطريك أبرز أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. الأسبوع الوطني للأمن السيبراني ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويتيح فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلة والحلول المبتكرة المعتمدة على الصعيد الدولي. تظاهرة تنعقد بمشاركة صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج يضم موائد مستديرة وورشات تتناول حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة تنظم بمستشفى التخصصات يوما جراحيا خصص لإجراء عمليات الزراعة القرنية في إطار تعزيز العرض الصحي المتخصص وتطوير الأنشطة الجراحية المتقدمة.
16: هذه العملية هي جد بسيطة وتتيح للمستفيدين استعادة القدرة ديالهم على البصر. هذا برنامج وطني في واحد الحاجة مليحة في مجال الصحة العمومية.
15: هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة نوعية في مسار إعادة تنشيط عمليات الزرع القرنية بمستشفى التخصصات بالرباط، بما يسهم في دعم التكفل بالمرضى وتوسيع فرص استفادتهم من هذه العلاجات.
17: العملية دي العملية نسبيا سهلة يعني بين الأيادي دي الاختصاصيين. يعني هذه القرنية احنا كان يعني كان كل عام كيكون التحسيس في الكلية ديال الطب والصيدلة في اليوم 17 أكتوبر اللي كنحطوا فيه الناس باش يتبرعوا بالأعضاء ديالهم.
15: زراعة القرنية المعروفة طبيا باسم رأب القرنية تعد إجراء جراحيا يهدف إلى استعادة الوظيفة البصرية أو تحسينها لدى المرضى، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الرؤية والارتقاء بجودة الحياة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
10: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الستار على فعالية الدورة السادسة للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش، وتميز الحفل الختامي بإطلاق معرضين للصور الفوتوغرافية يحتفيان بالعوالم المتفردة للفنانين الإيطالي غراتيانو أريتشي والمغربي نورتين الوراري، ضمن برمجة تحتفي بتنوع الرؤى والكتابات الفوتوغرافية. هذا العمل استغرق إنجازه ما بين 25 إلى 30 عاما تقريبا، فهو يندرج ضمن بحث يهدف إلى تجسيد الموسيقى بصريا، وهذا الأمر جعل الصورة الفوتوغرافية نابضة بالحياة ومستمرة كالصوت، وذلك من خلال التقاط طاقة الموسيقيين والحس المرهف المنبعث من أدائهم. وحملت الأعمال المعروضة الجمهور في رحلتين متوازيتين، حيث نجح الفنان المغربي نورتين الوراري في تكسير جمود اللقطة الفوتوغرافية عبر تجسيد التدفق الموسيقي وحركة الأجساد وطاقة العازفين فوق الخشبة، وفي المقابل أخذ المعرض الإيطالي الزوار في سفر نوستالجي إلى العصر الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي خلال خمسينيات القرن الماضي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين.

0: المعهد الإيطالي للإحصاء يحذر من تباطؤ تعافي الأجور مع ارتفاع التضخم. نستهل نشرتنا الاقتصادية بمراكش تقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، الدورة 3 للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ابتكار مجالي وتنمية مستدامة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: هذا المعرض والمنظم من قبل مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني وولايتي الجهة، وبتعاون مع مجلس جماعة مراكش وعدة شركاء مؤسساتيين، يهدف إلى تنمية وإنعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة من خلال توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين. هذه هي الظاهرة ترم أيضا بحسب بلاغ لمجلس الجهة إلى تمكين نحو 177 تعاونية واتحادية تعاونيات ومجموعات ذاتية النفعية الاقتصادية التي تشتغل على مستوى ترابي الجهة، وكذا تعاونيات ممثلة لمختلف جهات المملكة من عرض منتجاتها والتعريف بها وتوسيع أسواقها، فضلا عن تعزيز ثقافة الشراء التضامنية وتشجيع الإقبال على منتجاتها التعاونيات وتقوية قدرات وحداتها الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية في مجالات التسيير والتدبير والتسويق والحكمة. كما يشكل هذا المعرض مناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ودعم المبادرات الرامية إلى تثمين منتجاتها التعاونيات وإبراز مؤهلاتها، وسيتيح للزوار والمهتمين فرصة اكتشاف منتجات متنوعة في مجالي الصناعة التقليدية والفلاحة والتعرف على إسهامات التعاونيات في تنشيط الاقتصاد المحلي.
0: وفي خبر آخر، أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. إكرام جعفري في المتابعة.
2: المؤسسة المالية الدولية كتبت في مقال تحليلي على موقعها الإلكتروني أنه قبل 10 سنوات كان 6% فقط من إجمالي الاستثمار في سهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى، وأدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى 10 سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. وأشار البنك الدولي في هذا المقال الذي يحمل عنوان المغرب نموذجا لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة، إلى أن هذا التحول هو ثمرة تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار لا لتحل محله. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب أطلق صندوق إنوف إنفست خلال السنة الجارية بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة. وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف التي يوجد مقرها في واشنطن أنه من خلال تمويلكم، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صندوق رأس المال المخاطر، مشيرا إلى أنه لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة قبل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق.
0: وفي الختم، حذر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء من تأثير ارتفاع التضخم على الأجور بعد توقف تعافي الأجور الإسمية مقارنة بارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2026. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنساميد عن رئيس المعهد فرانشيسكو ماريا تشيلي قوله خلال جلسة استماع بشأن وثيقة التخطيط الاقتصادي والمالي إن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما خاصا بتطور الأجور. وأوضح أن متوسط نمو الأجور التعاقدية في إيطاليا قد يبلغ 2.5% خلال عام 2026،

0: استنادا إلى العقود التي جرى تجديدها حتى نهاية غشت، مع افتراض عدم توقيع اتفاقية جديدة خلال الفترة من شتنبر إلى دجنبر. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جدا خفيفة ومحلية بكل من الواجهات المتوسطية والرحمنة وسواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و 21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدة التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدة حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدة قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أداة التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدة، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدة قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أداة التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولجهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيسة جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعم المعرض، فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى الكركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب، والسيد خالد سليم أحمد بامخالف سفير سلطنة عمان بالمغرب، والسيد عمر طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة، والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة، والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات، المربين، الصناعة التقليدية، القرية الدولية، الفن والثقافة، جهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال لتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18، وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامي، برمجة علمية ثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى. وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم، وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزيل نينغميسن جماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: 19 احتفل معرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص صغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. اللقاء المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة شكل مناسبة للتعريف بالمسارات الأدبية للمحتفى بهم وتسليط الضوء على تجاربهم ورؤاهم الإبداعية والإنسانية.
5: اليوم في إطار سياسة الاعتراف وسياسة أيضا الفخر والاعتزاز بالمتوجين من الجهة نظمنا وبرمجنا لقاء للاحتفاء بشهادات للمتوجين بجائزة المغرب للكتاب سنة 2026 والجميل أن الأسماء المتوجة تنحدر من مدن مختلفة من الجهة فلدينا الحسيمة لدينا القصر الكبير لدينا تطوان.
4: في صنف الشعر تقاسم مخلص صغير ومنير السرحاني الجائزة عن ديوانيهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي، فيما تقاسم أحمد السبياع وعبد اللطيف أيت النيلة جائزة أدب الأطفال واليافعين عن كتابيهما ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى.
6: اليوم كان الموعد مع تقديم ديواني الأرض الموبوءة بمناسبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب، كانت فرصة للتعرف إلى تجربتي في هذا الديوان غير مفصولة عن الديوان اللاحق وهو ديوان الأرض الحمراء، لأن الأمر يرتبط كما أوضحت في هذه الجلسة يرتبط ببرنامج شعري.
7: الكتاب الذي فاز بهذه الجائزة فيما يخصني هو ديواني نسيت حذاءك يا أبي الذي نشر بدار خطوط بالأردن وفاز بدورة 2024 والذي تم التتويج السنة الماضية.
4: هذه المبادرة تندرج ضمن البرنامج الثقافي للمعرض المتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري بهدف الاحتفاء بالإبداع الأدبي المغربي وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء والتعريف بإصدارات وتجارب أدبية متنوعة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
9: تقرير لعصام بلقانا.
10: على مدى 4 أيام تمتد هذه الحملة للتبرع بالدم بوجدة بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية. الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمؤسسات الصحية بالجهة لا سيما لفائدة ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة.
11: الحمد لله كانت استجابة ممتازة جدا من طرف الشباب لأن هذه المنطقة هي منطقة الجامعات والكليات وبذلك كان واحد توافد كبير.
12: كما كتشوفوا عبئت الوكالة مجموعة من الأطقم الطبية باش تكون باش تمر هذه العملية هذه في أحسن الظروف. كاين ما احنا متوقعين إن شاء الله أنه يكون واحد 150 شخص، هذا هو العدد اللي احنا متوقعين أنه غادي يكون في النهار كما جرت العادة.
10: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الشرق أطلقت هذه الحملة بشراكة مع جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق وتأتي تحت شعار قطرة دم حياة لغيرك، مبادرة تروم ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر وأكد تكريس قيم المواطنة والعمل التطوعي.
9: من كنت باقي جون كنت كنتبرع بخاس 5 mois, 7 mois, 8 mois, 8 mois دونك راني متبرعه بلوس كو 10 فوا.
13: بالنسبه للتبرع يعني هذه ثالث مره والحمد لله يعني كنتبرع لله في سبيل الله. الناس محتاجين يعني هذا محتاج الدم كذا راه والحمد لله.
10: هذه المبادرة التضامنية تشهد انخراطا واسعا لفعاليات المجتمع المدني والنوادي الطلابية من بينها نادي لاينز كلاب ونادي SOS التابعان للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكذا جمعية مبادرة فاعل خير، مبادرة تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: سفير صاحب الجلالة بالبرازيل نبيل دغوغي أكد أن المغرب يعتمد استراتيجية بحرية جديدة تقوم على الانتقال من منطق المؤهلات إلى منطق التملك من خلال جعل انفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن موقعه في قلب مضيق جبل طارق مزايا استراتيجية. وأوضح الدبلوماسي في مقال رأي بعنوان من جنوب المحيط الأطلسي إلى مضيق جبل طارق الأفق الجيوسياسي للمغرب نشره الموقع الإخباري البرازيلي دياريو دو بودير، أن الهدف في ظل الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة يتمثل في جعل هذا الفضاء البحري رافعة للسيادة الغذائية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الطاقي والتماسك الترابي، فضلا عن الحضور الدولي ولا سيما في اتجاه جنوب المحيط الأطلسي. وكتب السيد دغوغي إن هذا الطموح بالذات هو الذي ألهم المبادرتين اللتين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع الرامية إلى ربط الساحل بالعمق القاري من خلال ميناء الدخل الأطلسي والبنية التحتية الموجهة للبلدان غير الساحلية، إضافة إلى أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يرتقب أن يعزز الروابط الطاقية في غرب إفريقيا. وأبرز السفير أن منطق الشبكات هذا يجد ترجمته الاستراتيجية أيضا في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الرامي إلى جعل الواجهة الأطلسية الممتدة من رأس سبارتيل إلى رأس الرجاء الصالح فضاء جيوسياسيا آمنا ومستقرا ومستداما. وأضاف أن هذا المنطق ذاته هو الذي يقود المغرب إلى السعي للعب دور ريادي إلى جانب البرازيل في بروز هوية استراتيجية خاصة بجنوب المحيط الأطلسي، معتبرا أن التجارب الخاصة بكل من البلدين في مجال السياسات البحرية تضعهما في موقع يؤهلهما لإرساء تفكير استشرافي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بمكافحة التهديدات الشاملة، فضلا عن المؤهلات التي يتيحها اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وحسب السيد دغوغي فإن تملك الفضاء البحري المغربي يستند إلى برنامج متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد الأزرق وتحديد المجالات البحرية والربط والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والأمن البحري، كما يترافق مع تحديث البنيات التحتية المينائية وتطوير الممرات متعددة الوسائط. وفي هذا الصدد أبرز السفير ميناء طنجة المتوسط كنموذج يجسد هذه الدينامية، إذ بات يلعب دورا متناميا في مجال إعادة الشحن البحري الدولي بفضل موقعه في مضيق جبل طارق الذي تعبره 300 سفينة يوميا، وهو ما يعادل 5 أضعاف حركة العبور في قناة السويس و11 ضعفا في قناة بنما. وأبرز أن هذا المركب يستقبل أكثر من 12 مليون حاوية سنويا ويؤمن خطوطا منتظمة مع أكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 بلدا موزعة على مختلف أطراف القارات.
0: سياسة مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة، تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
3: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة ناصر الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
2: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
4: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
5: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة واللي تحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
2: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافية اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية تركيبها وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
8: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
7: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
6: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية ترم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدة التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
1: مابراديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: خبراء ومسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أبرزوا خلال هذه الندوة بالرباط ضرورة التوفيق بين مزايا الحوسبة السحابية من حيث المرونة وقابلية التطور والأداء وبين متطلبات الأمن والمطابقة واستمرارية الخدمات. تركزت النقاشات بالخصوص حول آليات الحكامة والمطابقة وتدبير المخاطر المرتبطة بالهياكل السحابية الهجينة، فضلا عن تقييم درجة حساسية البيانات قبل الشروع في أي عملية انتقال. لا وجود لتحول دون ثقة. التزام المجموعة يرتكز على محورين متكاملين يكمنان في حماية بنيتها التحتية وشبكتها ومراكز البيانات والبيئات السحابية الخاصة بها بما يضمن توافر الخدمات واستمراريتها، إلى جانب مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال عرض سيادي متكامل للإسهام في بناء مغرب رقمي أكثر أمانا وصمودا. ويتواصل الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني إلى غاية 14 من أكتوبر الجاري تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: المنتخب المغربي تفوق على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بقاعة الأمير مولي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعات الأولى ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المقررة بالمغرب ما بين 12 و21 أكتوبر. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكسري ويوسف جواد. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة تنظم بمستشفى التخصصات يوما جراحيا خصص لإجراء عمليات زراعة القرنية في إطار تعزيز العرض الصحي المتخصص وتطوير الأنشطة الجراحية المتقدمة.
12: هذه العملية هي جد بسيطة وتتيح للمستفيدين استعادة القدرة ديالهم على البصر. هذا برنامج وطني كيفي واحد الحاجة مليحة في مجال الصحة العمومية.
2: هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة نوعية في مسار إعادة تنشيط عمليات زرع القرنية بمستشفى التخصصات بالرباط، بما يسهم في دعم التكفل بالمرضى وتوسيع فرص استفادتهم من هذه العلاجات.
13: العملية دي العملية نسبيا سهلة يعني بين الأيادي دي الاختصاصيين. يعني هذه القرنية احنا كان يعني كان كل عام كيكون تحسيس في الكلية دي الطب والصيدلة في اليوم 17 أكتوبر اللي كان نحطو فيه الناس باش يتبرعوا بالأعضاء ديالهم.
2: زراعة القرنية المعروفة طبيا باسم رأب القرنية تعد إجراء جراحيا يهدف إلى استعادة الوظيفة البصرية أو تحسينها لدى المرضى، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الرؤية والارتقاء بجودة الحياة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. ماليزيا تعتزم طرح أزمة الضباب الدخاني العابر للحدود على وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. حريق يتسبب في تضرر نحو 305 منازل ونزوح مئات السكان بإندونيسيا. نستهل نشرتنا الإيكولوجية بناميبيا التي تطمح إلى زراعة مليون شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة إنديليني دانييل. ياسين زكراوي والتفاصيل.
6: الوزيرة أكدت خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة مليون شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها، بما سيواصل النمو بعد فترة طويلة من انتهاء احتفالية اليوم. وينص مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 الذي لا يزال في انتظار المراجعة النهائية وموافقة مجلس الوزراء على ضمان بقاء ما لا يقل عن 70% من الأشجار المزروعة التي ستخضع للتتبع بعد مرور 3 سنوات على غرسها. وشددت الوزيرة على ضرورة اختيار المواقع المناسبة للشتلات وتوفير كميات كافية من المياه لها وحمايتها من الحيوانات.
14: وفي خبر آخر، أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن بلاده ستطرح سبل مواجهة الضباب الدخاني الذي يغطي أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا قبيل قمتها المقررة الشهر المقبل في مانيلا بالفلبين. إكرام جعفري والتفاصيل.
15: محمد حسن أوضح في تصريحات للصحافة أن الآليات القائمة داخل الرابطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضان وتوران البراكين لا تشمل الضباب الدخاني، مضيفا أنه سيثير هذه القضية شخصيا خلال الاجتماع مع نظائره قبل القمة 49 للرابطة. وتسببت حرائق الغابات والأراضي المستمرة منذ أشهر في أندونيسيا في انتشار ضباب دخاني كثيف خلال الأسابيع الأخيرة في سنغافورة وماليزيا، حيث أغلقت المدارس في عدة ولايات أسبوع الماضي بعدما بلغ تلوث الهواء مستويات غير صحية. وتعد هذه الحرائق التي تتركز أساسا في جزيرتي سوميترا وبورينو الأشد التي تشهدها أندونيسيا منذ 11 عاما. وأشار الوزير الماليزي إلى أن جهود إخماد الحرائق في العديد من المناطق تواجه صعوبات بسبب ضعف الرؤية وتعذر الوصول إلى بعض المواقع، فضلا عن غياب الظروف الملائمة لتنفيذ عمليات تلقيح السحب. وكانت ماليزيا قد عرضت تقديم المساعدة لأندونيسيا في مكافحة الحرائق فيما لم يصدر تأكيد فوري من الفلبين التي تتولى رئاسة آسيان بشأن إدراج ملف الضباب الدخاني في جدول أعمال الاجتماع.
14: وفي الختم، دمر حريق غابوي في إقليم بانكا بيليتونغ بإندونيسيا 305 منازل بعدما امتد إلى منطقة كثيفة السكان، ما استدعى إجلاء مئات الأشخاص وفق ما أعلنته الوكالة الإقليمية لتدبير الكوارث. وأوضحت الوكالة في بيان أن الحريق اندلع بقرية سيردانغ في مدينة جنوب بانغا واستمر حتى وقت متأخر، مشيرة إلى أن الرياح القوية ساعدت على انتقال النيران إلى المساكن. وأضافت أن ما لا يقل عن 1800 شخص تضرروا من الحريق، فيما جرى إجلاء نحو 500 شخص إلى مدرسة ومسجد مجاورين دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. وأتى الحريق على 8.3 هكتارات من الأراضي، بينما أعاقت الرياح القوية وطبيعة الأراضي ومحدودية إمدادات المياه وكذا استخدام الخشب في بناء المساكن جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران. وصلنا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، في أمان الله.
11: من أجلك
16: كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. ذاك ما أكده المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني. السيد بطريك أبرز أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. الأسبوع الوطني للأمن السيبراني ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويتيح فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى والحلول المبتكرة المعتمدة على الصعيد الدولي. تظاهرة تنعقد بمشاركة صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج يضم موائد مستديرة وورشات تتناول حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ضمن برمجة تحتفي بتنوع الرؤى والكتابات الفوتوغرافية. هذا العمل استغرق إنجازه ما بين 25 إلى 30 عاما تقريبا، فهو يندرج ضمن بحث يهدف إلى تجسيد الموسيقى بصريا، وهذا الأمر جعل الصورة الفوتوغرافية نابضة بالحياة ومستمرة كالصوت، وذلك من خلال التقاط طاقة الموسيقيين والحس المرهف المنبعث من أدائهم. وحملت الأعمال المعروضة الجمهور في رحلتين متوازيتين، حيث نجح الفنان المغربي نور الدين الوراري في تكسير جمود اللقطة الفوتوغرافية عبر تجسيد التدفق الموسيقي وحركة الأجساد وطاقة العازفين فوق الخشبة، وفي المقابل أخذ المعرض الإيطالي الزوار في سفر نوستالجي إلى العصر الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي خلال خمسينيات القرن الماضي.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: بمدينة الرباط استعرض ثلة من الكاتبات العربيات تجاربهن المتفردة في

0: الكتابة انطلاقا من خصوصية علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعالية الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة عالمية للكتاب، اختارت إدارة المهرجان تنظيم هذه الدورة بصيغة مختلفة من خلال تخصيصها للكاتبات فقط، خلافا للدورات السابقة التي كانت تستضيف 40 كاتبا من مختلف أنحاء العالم مناصفة بين الرجال والنساء. الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي نظمت تحت شعار العالم بأقلام نسائية تميزت ببرمجة موائد مستديرة حول الكتابة النسائية والتبادل الثقافي، إلى جانب قراءات أدبية وتوقيعات للكتب وعرض مسرحي في صيغة محاكمة أدبية بعنوان هل ينبغي قتل شهرزاد بشراكة مع برلمان الكاتبات الفرنكوفونيات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحديد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو،
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجاري، وتعاقب على تسجيل تسجيل أهداف وسود القاعة، كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والسادسة والعشرين والثانية والثلاثين. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. ومنذ انطلاق اللقاء فرضت النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب هشام الدقيق إيقاعا عاليا، واعتمدت أسلوب الضغط عبر الثنائي سفيان المسرار وبلال بقالي، مظهرة تفوقا تقنيا وجاهزية ذهنية بدت جلية في الحضور التكتيكي للاعبين.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: Orange Maroc a réaffirmé son engagement en faveur de la cybersécurité et d'une transformation numérique de confiance à l'occasion de la Semaine nationale de la cybersécurité, Morocco Cybersecurity Week, organisée à Rabat sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation et du développement numérique ». À travers sa participation à ce rendez-vous majeur pour les acteurs engagés dans la construction d'un écosystème numérique sûr et résilient, Orange Maroc met en avant l'importance de la cybersécurité en tant que condition essentielle d'une digitalisation sécurisée et pérenne pour les entreprises, les institutions et les citoyens.
6: Chez Orange Maroc, notre priorité, c'est d'être le partenaire stratégique de la transformation digitale des entreprises et des administrations marocaines. Une transformation qu'on a commencée depuis plusieurs années autour de 5 verticales technologiques, le cloud, la connectivité enrichie, l'IoT, le campus et la cybersécurité qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs initiatives stratégiques qu'on lance dans le cadre de cet événement. Donc 3 initiatives stratégiques qu'on a lancées avec 3 partenaires différents, Fortinet, Netscout et Eventi. Donc avec Fortinet, on est en train d'élargir notre portefeuille de sécurité pour aller couvrir de la sécurité industrielle avec une nouvelle offre autour de la sécurité OT.
5: Orange Maroc, qui prend part à cet événement en qualité de Cloud and Security Partner, contribue également aux échanges à travers l'intervention de ses experts sur les enjeux d'une transformation cloud fiable et sécurisée, ainsi que sur le rôle du marché de la cybersécurité comme moteur de croissance et d'innovation.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
7: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاو والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى غناوة ليست مجرد نغمات تطرب الأذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا غناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي. حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: الدولة ديالنا غادا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
9: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
10: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
11: المغرب سي ان بيي تري اكويون Il est ouvert à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والكرهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكرهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: تراس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد أدولي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019 وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438 ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة. كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جدا خفيفة ومحلية بكل من الواجهات المتوسطية والرحمنة وسواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و 21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: ناقش باحثون وأكاديميون ومترجمون بطنجة العلاقة الجدلية بين الثقافة والحدود من خلال مقاربات أدبية وسوسيولوجية وتاريخية استحضرت أبعاد الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية ودور الثقافة في تجاوز الحواجز وتعزيز الحوار والتفاعل بين المجتمعات. وشكلت ندوة حول الثقافة والحدود نظمت في إطار الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، شكلت مناسبة لهؤلاء لتسليط الضوء على تعدد دلالات الحدود التي لا تقتصر على الخطوط الفاصلة بين الدول والمجالات التي الجغرافية، بل تشمل أيضا الحواجز الثقافية واللغوية والاجتماعية وما تثيره من تساؤلات بشأن الهوية والانتماء وعلاقة الذات بالآخر. وفي هذا السياق أبرزت الأستاذة الجامعية والباحثة والمترجمة نادية العشيرية قدرة الأدب والترجمة على تفكيك الحدود المادية والرمزية وتحويل تجربتها الاغتراب إلى أفق للمعرفة والتواصل الإنساني، واعتبرت أن الأدب لا يعترف بالهوية المغلقة بل يسعى إلى خلخلة الثنائيات الصلبة من قبيل الذات والآخر والداخل والخارج ليقيم في المنطقة الرمادية باعتبارها فضاء وسيطا خصبا تلتقي فيها الثقافات وتتجاوز فيه الحواجز التي تفرضها الرقابة والمنع. وتناولت في هذا الإطار تجربة الكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنسية مستحضرة ما وصفته بجغرافيا المقاومة من خلال كتاب نساء على أجنحة الحلم، مستخلصة كيف يمكن للحكي والخيال أن يشكل آليتين للمقاومة الرمزية وتجاوز القيود الاجتماعية والمكانية، كما تطرقت إلى الحدود اللغوية والهويات المرتبطة بها من خلال أطروحات المفكر والكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي بشأن العيش على الحد الفاصل بين لغتين وثقافتين انطلاقا من مفهوم النقد المزدوج الذي يتيح تجاوز الثنائيات التقليدية من قبيل الشرق والغرب والذات والآخر والمعاصرة والأصالة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
15: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بكلية فون لعلوم الطيران والتكنولوجيا في نيويورك، التأم باحثون وأكاديميون مغاربة ودوليون في إطار الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للتكنولوجيات الرقمية وتطبيقاتها. هذا اللقاء العلمي سعى إلى استكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية واستشراف آفاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلم البيانات، واضعا الكفاءات المغربية في صلب الحوار الأكاديمي والمهني العالمي.
3: About these topics in our region.
2: إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إذكاء وعي المجتمع العلمي والدولي بالرهانة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية، بالإضافة إلى أنه يوفر للأساتذة والطلبة فرصة تقاسم معارفهم وإثراء تبادلاتهم الثقافية واستيعاب إمكانات التعاون والفرص المتاحة في الولايات المتحدة والمغرب بشكل أفضل.
3: This conference.
2: هذا المؤتمر يهدف إلى جمع الباحثين والطلبة والمهنيين في هذا القطاع من أجل تشجيع التبادلات وتقريب البحث النظري من التطبيقات الملموسة في مجال الصناعة. لذلك فإن هذه اللقاءات تمكن الطلبة من فهم أفضل للتطبيقات التكنولوجية وأعمال البحث التي يتم إجراؤها داخل المقاولات. وشكل المؤتمر منصة تطبيقية لتقريب النظريات الأكاديمية من الواقع الصناعي من خلال استعراض حلول ذكية كفيلة برفع التحديات في قطاعات استراتيجية تشمل الفلاحة والطيران والتعليم. لقد كان يوما رائعا هنا، حيث مكنت مختلف العروض المقدمة من بلورة العديد من الأفكار المبتكرة ومسارات تفكير جديدة، وكنا سعداء جدا بجودة التبادلات مع الباحثين المغاربة والدوليين. وتوج هذا المؤتمر بنقاشات معمقة حول سبل مؤسسة الشراكات البحثية بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأمريكية والدولية.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء،
4: مع فاطمة زهراء الجلات.
5: الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي المغرب التي تحتضنها مدينة الناظور ما بين 9 و11 من أكتوبر الجاري، شكلت منصة متميزة لمهني الفندقة والطهاة والمنتجين المغاربة والأجانب لاكتشاف المؤهلات السياحية والثروات المجانية التي يزخر بها الإقليم وجهة الشرق.
6: الهدف من هذه التظاهره هو اننا نعرفوا باللي برودوي ديال مارشيكا، نعرفوا بهذا التيغوار ديال مارشيكا. مارشيكا الحمد لله هي واحد لو جويو، واحد لو تريزور اللي هو فيه بزاف ديال الحوايج. اكتشفنا لي برودوي دو لا مير، الحوت ديال مارشيكا، الزعفران، الزيت، لي زاغروم ديال بركان.
5: التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المنتجات المجالية وتعزيز الجاذبية السياحية لمدينة الناظور وموقع بحيرة مارتشيكا وجهة الشرق عموما، عبر خلق دينامية متكاملة تجمع بين الخبرات في فن الطهي والتنمية الترابية.
7: هذه التظاهرة تشكل فرصة استثنائية لمهني فن الطبخ لاكتشاف بحيرة مارتشيكا باعتبارها جوهرة متوسطية خفية ومنصة لتنشيط التبادلات وخلق فرص التعاون بين الفلاحين والصناعيين وكبار الطهات.
5: ويتضمن برنامج الدورة إقامة سوق للمنتجين وعروض للطبخ وموائد مستديرة حول التنمية السياحية، فضلا عن جولات استكشافية للمؤهلات الطبيعية للجهة.
7: أنا هنا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي، سعيدة جدا بمشاركتي حيث سأقدم عرضا في الطبخ سأعد خلاله حصاء الاستقلال الهايتي ذا الرمزية التاريخية. سأحضر هذا الحصاء بلمسة مغربية من خلال استخدام منتجات مجالية كالزعفران.
5: اختيار مدينة الناظور وبحيرة مارتشيكا لاحتضان هذا الحدث يعكس الإرادة في ترسيخ هذه النسخة بمنطقة تجمع بين الغنى الطبيعي والانفتاح على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتوفر إطارا ملائما لتبادل الخبرات حول فن الطبخ.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حظة
2: تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المحمدية خلال دورتها 55 على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23.6 مليون درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأس المال البشري في صلب أولوياتها. وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
11: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
10: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج قانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 20 دجنبر المقبل بغينيا. عاصفة برد تتلف نحو 70 هكتارا من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. وبالنيجر تسرب بالغ الخطورة للنفط والغاز. نستهل جولتنا الإفريقية من غينيا، حيث أعلن مرسوم رئاسي تم تلاوته على شاشة التلفزيون العمومي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يوم 20 دجنبر المقبل، فيما ستنظم انتخابات المجالس الجهوية يوم 29 نوفمبر. وبموجب هذا المرسوم سيهم الاقتراع الخاص بمجلس الشيوخ انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيجري في مجموع جهات البلاد وكذا في المنطقة الخاصة لكوناكري، في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. وستشمل انتخابات المستشارين الجهويين المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر كامل التراب الوطني بما في ذلك العاصمة كوناكري. وعهد المرسوم لعدة قطاعات وزارية ومؤسسات، لا سيما تلك المكلفة بالإدارة الترابية والعدل والأمن، فضلا عن المديرية العامة للانتخابات بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وتشكل هاتان المحطتان الانتخابيتان المرحلة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وإلى إقليم ماسفينغو جنوب شرق زيمبابوي، تسببت عاصفة قوية مصحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
12: وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الدولة المكلف بشؤون الأقليمية واللامركزية قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتار من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة 2.5 مليون قطعة أرض خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027. جرى بالفعل إعداد 731963 قطعة منها. وأوضح الوزير أن 85% من الأراضي في ماسفينغو تقع ضمن مناطق زراعية تتميز بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة، داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. من جهته دعا وزير الزراعة والمكننة وتنمية الموارد المائية المزارعين إلى إعطاء الأولوية للزراعات صغيرة الحبوب نظرا لقدرتها الكبرى على مقاومة الجفاف وملائمتها للظروف المناخية الجافة. ومن شأن زراعة هذه المحاصيل أن تساعد الأسر على الخصوص على مواجهة مخاطر الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو.
9: ونختم جولتنا الإفريقية من النيجر، حيث أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق البلاد تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تدعيته بشكل كامل. وأفاد بيان للوزارة بثه التلفزيون الوطني بأن الحادث الذي وقع يوم 25 شتنبر على مستوى منطقة أغاديم على بعد نحو 1700 كيلومتر من نيامي أسفر عن إصابة 2 من العمال بجروح تم نقلهما إلى المستشفى والتكفل بهما. وحسب الوزارة فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطير كمية ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار، مما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. وإلى غاية 12 أكتوبر تم احتواء الوضع جزئيا لكن دون السيطرة عليه بشكل كامل وفق ما أوضحته السلطات، مضيفة أن المنصة النفطية تعرضت لتدهور كبير وأن سلامة بئرين مجاورين أصبحت مهددة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى الوقاية من أي مخاطر اندلاع حريق والحد من الأضرار البيئية وتأمين المنشآت النفطية المجاورة. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو،
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: مهرجان تنظيم هذه الدورة بصيغة مختلفة من خلال تخصيصها للكاتبات فقط، خلافا للدورات السابقة التي كانت تستضيف 40 كاتبا من مختلف أنحاء العالم مناصفة بين الرجال والنساء. الدورة 7 من مهرجان الآداب المرتحلة التي نظمت تحت شعار العالم بأقلام نسائية، تميزت ببرمجة موائد مستديرة حول الكتابة النسائية والتبادل الثقافي، إلى جانب قراءات أدبية وتوقيع للكتب وعرض مسرحي في صيغة محاكمة أدبية بعنوان هل ينبغي قتل شهرزاد، بشراكة مع برلمان الكاتبات الفرنكوفونيات. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
2: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: المنتخب المغربي للترياثلون فاز بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياثلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. سعيدة جدا بخوض هذه المنافسة وتمثيل المغرب في سباق التتابع المختلط. لقد كانت المشاركة صعبة للغاية، لكننا تمكنا من بذل المجهود اللازم.
3: الحمد لله الليكيب كانت قوة وكانت عندها الانيرجي بزاف باش نديرو تاني في افريقيا، ولكن الاول في العرب.
4: انا فرحانة بزاف وفخورة بزاف بالريزولتا اللي حققناها كايكيب مغربية وحتى في النيفو انديفيديوال ديال
0: سعداء بهذه النتيجة، لأن الحفاظ على مستوى تنافسي عالي في اليوم الموالي لخوض سباق فردي ليس بالأمر السهل، واليوم أكدنا أننا نتوفر على فريق قوي وقادر على المنافسة. هذه النتائج تؤكد حضور العناصر الوطنية في مختلف تخصصات الترياثلون ومواصلة المنافسة على المراتب الأولى في التظاهرات العربية والإفريقية.
5: جبنا فريق هذا العام هذا كبير، 25 جون دريات ودراري، وبدينا دابا اليوم باول مسابقه. الحمد لله عندنا بوديوم، وان شاء الله نجيبوا دوطخ بوديوم في مسابقات جايين.
0: احتضنت منطقة سهل حشيش بالغردقة منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون بمشاركة رياضيين من عدد من الدول العربية والإفريقية في تخصصات شملت في مقدمتها الترياثلون القياسي والترياثلون فائق السرعة، إلى جانب سباقات التتابع المختلط.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المحمدية خلال دورتها 55 على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23.6 مليون درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية رأس المال البشري في صلب أولوياتها. وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العالم.

0: العمالة برسم سنتي 2025 و2026 فضلا عن دراسته والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
1: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
0: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ناقش باحثون وأكاديميون ومترجمون بطنجة العلاقة الجدلية بين الثقافة والحدود من خلال مقاربات أدبية وسوسيولوجية وتاريخية استحضرت أبعاد الحدود الجغرافية والسياسية واللغوية ودور الثقافة في تجاوز الحواجز وتعزيز الحوار والتفاعل بين المجتمعات. وشكلت ندوة حول الثقافة والحدود نظمت في إطار الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة، شكلت مناسبة لهؤلاء لتسليط الضوء على تعدد دلالات الحدود التي لا تقتصر على الخطوط الفاصلة بين الدول والمجالات الجغرافية، بل تشمل أيضا الحواجز الثقافية واللغوية والاجتماعية وما تثيره من تساؤلات بشأن الهوية والانتماء وعلاقة الذات بالآخر. وفي هذا السياق أبرزت الأستاذة الجامعية والباحثة والمترجمة نادية العشيرية قدرة الأدب والترجمة على تفكيك الحدود المادية والرمزية وتحويل تجربتها الاغتراب إلى أفق للمعرفة والتواصل الإنساني، واعتبرت أن الأدب لا يعترف بالهوية المغلقة بل يسعى إلى خلخلة الثنائيات الصلبة من قبيل الذات والآخر والداخل والخارج ليقيم في المنطقة الرمادية باعتبارها فضاء وسيطا خصبا تلتقي فيها الثقافات وتتجاوز فيه الحواجز التي تفرضها الرقابة والمنع. وتناولت في هذا الإطار تجربة الكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنسية مستحضرة ما وصفته بجغرافيا المقاومة من خلال كتاب نساء على أجنحة الحلم، مستخلصة كيف يمكن للحكي والخيال أن يشكل آليتين للمقاومة الرمزية وتجاوز القيود الاجتماعية والمكانية، كما تطرقت إلى الحدود اللغوية والهويات المرتبطة بها من خلال أطروحات المفكر والكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي بشأن العيش على الحد الفاصل بين لغتين وثقافتين انطلاقا من مفهوم النقد المزدوج الذي يتيح تجاوز الثنائيات التقليدية من قبيل الشرق والغرب والذات والآخر والمعاصرة والأصالة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على مارس راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: تقرير لعصام بلقانا.
6: على مدى 4 أيام تمتد هذه الحملة للتبرع بالدم بوجدة بهدف تعزيز المخزون الجهوي من هذه المادة الحيوية. الخطوة تأتي في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمؤسسات الصحية بالجهة، لا سيما لفائدة ضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمصابين بالأمراض المزمنة.
7: الحمد لله كانت الاستجابة ممتازة جدا من طرف الشباب، لأن هذه المنطقة هي منطقة الجامعات والكليات، وبذلك كان واحد توافد كبير.
8: كما كتشوفوا عبئة الوكالة مجموعة من الأطقم الطبية باش تكون باش تمر هذه العملية هذه في أحسن الظروف. كاين ما احنا متوقعين إن شاء الله أنه يكون واحد 150 شخص، هذا هو العدد اللي احنا متوقعين أنه غادي يكون في النهار كما جرت العادة.
6: الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بجهة الشرق أطلقت هذه الحملة بشراكة مع جمعية المتبرعين بالدم بجهة الشرق، وتأتي تحت شعار قطرة دم حياة لغيرك، مبادرة تروم ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر وأكد تكريس قيم المواطنة والعمل التطوعي.
9: يا من كنت باقي جون كنت كنتبرع بخمس كمسات مواسات ما ولا ويت ما ويت ما، دونك راني متبرعه بلوس كو دي فوا.
10: بالنسبه للتبرع يعني هذه ثالث مره، والحمد لله يعني كنتبرع لله في سبيل الله، الناس محتاجين يعني هذا محتاج الدم كذا راه، والحمد لله.
6: هذه المبادرة التضامنية تشهد انخراطا واسعا لفعاليات المجتمع المدني والنوادي الطلابية، من بينها نادي لاينز كلاب ونادي SOS التابعان للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكذا جمعية مبادرة فاعل خير، مبادرة تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية، وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الانتاجية لاقتصادنا الوطني.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي، ما براديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الرضا على الحياة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع وعلم النفس، لأنه كيعكس الكيفية اللي كينظر بها الفرد لحياته وكيقيم بها ظروفه وعلاقاته وإنجازاته ومكانته داخل المجتمع. والرضا على الحياة كيعني الشعور بسعادة ولو مؤقتة، لكن كيرتبط أيضا بالتقييم العام اللي كيكونه الفرد على جودة حياته ومدى توافقها مع توقعاته وحاجاته وأهدافه. وفي المقابل كيشير السلوك الاجتماعي مختلف الأفعال والتفاعلات اللي كيقوم بها الفرد بعلاقاته بالآخرين، بحال التعاون والمساعدة والمشاركة الاجتماعية والاحترام والتواصل والالتزام بالقواعد والمعايير الاجتماعية. ومن هنا كتبرز علاقة مهمة بين مستوى رضا الفرد على حياته وطبيعة سلوكه داخل محيطه الاجتماعي. والرضا عنده دور مهم في الحياة وفي الطريقة اللي كيتعامل بها الفرد مع الآخرين. فالفرد اللي كيشعر بأن حياته مستقرة ومقبولة وأن حاجاته الأساسية والعاطفية والاجتماعية متوفرة بدرجة مناسبة، كيكون غالبا مستعد يدخل في علاقات اجتماعية إيجابية، وكيظهر هذا الأمر في القدرة دياله على التواصل والاستماع للآخرين والتعاون معهم ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة. فالرضا على الحياة يمكن يوفر للفرد حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي اللي كيساعده على توجيه اهتمامه نحو محيطه بدل انشغال مستمر بمشاكل هو في غنى عنها. وهذه العلاقة كتتضح بصورة أكبر في السلوك الاجتماعي الإيجابي، لأن الفرد اللي كيشعر بالرضا كيكون جاهز دائما للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانخراط في المبادرات المجتمعية بكل أنواع ديالها، والمحافظة على علاقاته الأسرية والصداقات والمساهمة أيضا في حل المشاكل بكل أريحية. كيكون مقبل على الحياة وعنده شعور بالتقدير والانتماء، وهكذا ما كيبقاش الرضا على الحياة حالة داخلية وإنما كينعكس على السلوك والممارسة الاجتماعية. أما انخفاض الرضا على الحياة كيؤدي لتغيرات في السلوك الاجتماعي، فالفرد اللي كيشعر بعدم الرضا المستمر على ظروفه أو كيعاني من ضغوط اقتصادية أو أسرية أو مهنية أو من مرض أو نقص غالبا كيولي عرضة للعزلة الاجتماعية أو تقليل تواصله مع الآخرين، وممكن تظهر عنده مشاعر الإحباط والتوتر وعدم الثقة، الأمر اللي يمكن يأثر في طريقة تعامله مع الأسرة والزملاء والأصدقاء والمعارف على اختلافهم. وفي بعض الحالات يقدر يؤدي تراكم هذه المشاعر للسلوكيات كتسم بالعدوانية أو اللامبالاة الاجتماعية، إلا أن هذه العلاقة ماشي حتمية، تقدر تختلف استجابات الأفراد للظروف نفسها باختلاف شخصيتهم ومواردهم الاجتماعية والثقافية. والعلاقات الاجتماعية حسب دراسات علم النفس حتى هي عندها دور مهم في تشكيل مستوى الرضا على الحياة، اللي كيجعل العلاقة ما بين المتغيرين علاقة متبادلة وماشي في اتجاه واحد. فالفرد اللي كيمتلك شبكة اجتماعية داعمة من الأسرة والأصدقاء والزملاء كيحصل على المساندة العاطفية والاجتماعية في أوقات الأزمات، وهذا هو اللي يمكن يرفع مستوى رضاه على حياته. وحتى المشاركة الاجتماعية كتمنح الفرد شعور بالأهمية وكتساعده على بناء الهوية الاجتماعية وكتعطيه قدر من الاعتراف والاهتمام داخل المجموعة. وفي المقاربة الاجتماعية حسب نفس الدراسات أن الرضا على الحياة ميمكنش تفسيره فقط من خلال العوامل الفردية، ولكن أيضا من خلال البيئة اللي كيعيش فيها الفرد. فظروف العمل ومستوى الدخل والسكن والأمل الاجتماعي وجودة العلاقات الأسرية وفرص المشاركة المجتمعية كلها عوامل يمكن تأثر في عملية تقييم الفرد لحياته. والأسرة اللي فيها فرص أكبر للمشاركة والتضامن والدعم الاجتماعي تقدر توفر ظروف كتساعد الفرد على بناء علاقات أكثر استقرار كتعكس شعوره بالرضا على مستوى حياته. وحتى المستوى الثقافي والقيم الاجتماعية السائدة حسب دراسات علم النفس كتلعب دور مهم في تحديد معنى الرضا على الحياة والسلوك المقبول اجتماعيا، وكيختلف تقدير النجاح أو الرضا على الحياة من فرد لآخر حسب المجتمع اللي كيعيش فيه كل فرد والمعايير الثقافية والقيم السائدة فيه. في بعض البيئات يقدر يكون الرضا مرتبط بالاستقرار الأسري، بينما يقدر يرتبط في بيئات أخرى بالاستقلالية سواء المادية أو المعنوية أو بالنجاح المهني أو بالمشاركة الاجتماعية أو بالمستوى المادي اللي كيتيح القيام بأنشطة متطلبة بحال السفر. لذلك فهم العلاقة بين الرضا على الحياة والسلوك الاجتماعي خاصو ياخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي اللي كيعيش فيه الفرد. ويمكن أيضا النظر لهذه العلاقة من خلال مفهوم التكامل الاجتماعي، فكل ما شعر الفرد بأنه جزء من جماعته وأن عنده دور معترف به فيها كتزاد عنده فرص الشعور بالرضا والانتماء. وفي المقابل يمكن الاستبعاد الاجتماعي أو ضعف الروابط الاجتماعية يؤدي لانخفاض الرضا على الحياة، خصوصا ملي كيشعر الفرد بأنه غير قادر على بناء علاقات مستقرة أو المشاركة في الحياة الجماعية. لذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية ما كيخدموش الفرد وحده، وإنما كيساهموا أيضا في تقوية التماسك الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
13: المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة تنظم بمستشفى التخصصات يوما جراحيا خصص لإجراء عمليات زراعة القرنية في إطار تعزيز العرض الصحي المتخصص وتطوير الأنشطة الجراحية المتقدمة.
14: العمليات هي جد بسيطة وتتيح المستفيدين استعادة القدرة ديالهم على البصر. هذا برنامج وطني كيدي واحد الحاجة مليحة في مجال الصحة العمومية.
13: هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة نوعية في مسار إعادة تنشيط عمليات الزرع القرنية بمستشفى التخصصات بالرباط، بما يسهم في دعم التكفل بالمرضى وتوسيع فرص استفادتهم من هذه العلاجات.
15: العملية دي العملية نسبيا سهلة، يعني بين الأيادي دي الاختصاصيين. يعني هاد القرنية احنا كان يعني كان كل عام كيكون تحسيس في الكلية ديال الطب والصيدلة في اليوم 17 اكتوبر اللي كان نحطو فيه الناس باش يتبرعوا بالاعضاء ديالهم.
13: زراعة القرنية المعروفة طبيا باسم رأب القرنية تعد اجراء جراحيا يهدف الى استعادة الوظيفة البصرية او تحسينها لدى المرضى، إذ يمكن أن تسهم في تحسين الرؤية والارتقاء بجودة الحياة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخة لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولجهة الدار البيضاء سطات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيسة جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعم المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى إلكر كيليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد بامخالف سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمر طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات، المربين، الصناعة التقليدية، القرية الدولية، الفن والثقافة، جهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال، فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء طبوريدة، حيث تابع سموه عروضا في فن طبوريدة قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لطبوريدة التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال لتقاليد الأصيلة. وتجسد طبوريدة المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس، والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامي، برمجة علمية ثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى. وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: الانتصار على فعالية الدورة 6 للقاءات التصوير الفوتوغرافي بمراكش، وتميز الحفل الختامي بإطلاق معرضين للصور الفوتوغرافية يحتفيان بالعوالم المتفردة للفنانين الإيطالي غراتسيانو أريتشي والمغربي نورتين الوراري، ضمن برمجة تحتفي بتنوع الرؤى والكتابات الفوتوغرافية. هذا العمل استغرق إنجازه ما بين 25 إلى 30 عاما تقريبا، فهو يندرج ضمن بحث يهدف إلى تجسيد الموسيقى بصريا، وهذا الأمر جعل الصورة الفوتوغرافية نابضة بالحياة ومستمرة كالصوت، وذلك من خلال التقاط طاقة الموسيقيين والحس المرهف المنبعث من أدائهم. وحملت الأعمال المعروضة الجمهور في رحلتين متوازيتين، حيث نجح الفنان المغربي نورتين الوراري في تكسير جمود اللقطة الفوتوغرافية عبر تجسيد التدفق الموسيقي وحركة الأجساد وطاقة العازفين فوق الخشبة، وفي المقابل أخذ المعرض الإيطالي الزوار في سفر نوستالجي إلى العصر الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي خلال 50 القرن الماضي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماتراديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماتراديو.
11: تخليد هذه الذكرى المندمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
19: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستقام بمراكش ما بين 19 و25 من أكتوبر. البنك الدولي يؤكد أن المغرب نجح في بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. المعهد الإيطالي للإحصاء يحذر من تباطؤ تعافي الأجور مع ارتفاع التضخم. نستهل نشرتنا الاقتصادية بمراكش تقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 من أكتوبر الجاري، الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ابتكار مجالي وتنمية مستدامة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
3: هذا المعرض والمنظم من قبل مجلس جهة مراكش أسفية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني وولايتي الجهة، وبتعاون مع مجلس جماعة مراكش وعدة شركاء مؤسساتيين، يهدف إلى تنمية وإنعاش قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة من خلال توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين. هذه التظاهرة ترم أيضا بحسب بلاغ لمجلس الجهة إلى تمكين نحو 177 تعاونية واتحادية تعاونيات ومجموعات ذاتية النفع الاقتصادية التي تشتغل على مستوى ترابي الجهة، وكذا تعاونيات ممثلة لمختلف جهات المملكة من عرض منتجاتها والتعريف بها وتوسيع أسواقها، فضلا عن تعزيز ثقافة الشراء التضامنية وتشجيع الإقبال على منتجاتها التعاونيات وتقوية قدراته وحداتها الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية في مجالات التسيير والتدبير والتسويق والحكمة. كما يشكل هذا المعرض مناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ودعمها المبادرات الرامية إلى تثمين منتجاتها التعاونيات وإبراز مؤهلاتها، وسيتيح للزوار والمهتمين فرصة اكتشاف منتجات متنوعة في مجالي الصناعة التقليدية والفلاحة والتعرف على إسهامات التعاونيات في تنشيط الاقتصاد المحلي.
19: وفي خبر آخر، أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. إكرام جعفري في المتابعة.
20: المؤسسة المالية الدولية كتبت في مقال تحليلي على موقعها الإلكتروني أنه قبل 10 سنوات كان 6% فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى، وأدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى 10 سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. وأشار البنك الدولي في هذا المقال الذي يحمل عنوان المغرب نموذجا لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة، إلى أن هذا التحول هو ثمرة تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار لا لتحل محله. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب أطلق صندوق إنوف إنفست خلال السنة الجارية بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة. وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف التي يوجد مقرها في واشنطن أنه من خلال تمويلكم، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صندوق رأس المال المخاطر، مشيرا إلى أنه لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة قابل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق.
19: وفي الختم، حذر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء من تأثير ارتفاع التضخم على الأجور بعد توقف تعافي الأجور الإسمية مقارنة بارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2026. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنساميد عن رئيس المعهد فرانشيسكو ماريا تشيلي قوله خلال جلسة استماع بشأن وثيقة التخطيط الاقتصادي والمالي إن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما خاصا بتطور الأجور. وأوضح أن متوسط نمو الأجور التعاقدية في إيطاليا قد يبلغ 2.5% خلال عام 2026 استنادا إلى العقود التي جرى تجديدها حتى نهاية غشت، مع افتراض عدم توقيع اتفاقية جديدة خلال الفترة من شتنبر إلى دجنبر. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. افتتح
19: متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: خبراء ومسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أبرزوا خلال هذه الندوة بالرباط ضرورة التوفيق بين مزايا الحوسبة السحابية من حيث المرونة وقابلية التطور والأداء، وبين متطلبات الأمن والمطابقة واستمرارية الخدمات. تركزت النقاشات بالخصوص حول آليات الحكامة والمطابقة وتدبير المخاطر المرتبطة بالهياكل السحابية الهجينة، فضلا عن تقييم درجات حساسية البيانات قبل الشروع في أي عام عملية انتقال. لا وجود لتحول دون ثقة. التزام المجموعة يرتكز على محورين متكاملين يكمنان في حماية بنيتها التحتية وشبكتها ومراكز البيانات والبيئات السحابية الخاصة بها، بما يضمن توافر الخدمات واستمراريتها، إلى جانب مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال عرض سيادي متكامل للإسهام في بناء مغرب رقمي أكثر أمانا وصمودا. ويتواصل الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني إلى غاية 14 من أكتوبر الجاري، تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
21: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
0: رأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بكلية فون لعلوم الطيران والتكنولوجيا في نيويورك،
17: التأم باحثون وأكاديميون مغاربة ودوليون في إطار الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للتكنولوجيات الرقمية وتطبيقاتها. هذا اللقاء العلمي سعى إلى استكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية واستشراف آفاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلم البيانات، واضعا الكفاءات المغربية في صلب الحوار الأكاديمي والمهني العالمي.
1: About these topics in our region.
17: إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إذكاء وعي المجتمع العلمي والدولي برهانة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية، بالإضافة إلى أنه يوفر للأساتذة والطلبة فرصة تقاسم معارفهم وإثراء تبادلاتهم الثقافية واستيعاب إمكانات التعاون والفرص المتاحة في الولايات المتحدة والمغرب بشكل أفضل.
1: This conference.
17: هذا المؤتمر يهدف إلى جمع الباحثين والطلبة والمهنيين في هذا القطاع من أجل تشجيع التبادلات وتقريب البحث النظري من التطبيقات الملموسة في مجال الصناعة. لذلك فإن هذه اللقاءات تمكن الطلبة من فهم أفضل للتطبيقات التكنولوجية وأعمال البحث التي يتم إجراؤها داخل المقاولات. وشكل المؤتمر منصة تطبيقية لتقريب النظريات الأكاديمية من الواقع الصناعي من خلال استعراض حلول ذكية كفيلة برفع التحديات في قطاعات استراتيجية تشمل الفلاحة والطيران والتعليم. لقد كان يوما رائعا هنا، حيث مكنت مختلف العروض المقدمة من بلورة العديد من الأفكار المبتكرة ومسارات تفكير جديدة، وكنا سعداء جدا بجودة التبادلات مع الباحثين المغاربة والدوليين. وتوج هذا المؤتمر بنقاشات معمقة حول سبل مؤسسة الشراكات البحثية بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأمريكية والدولية.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صراحة c'est une très bonne initiative parce que كتعطي واحد la proximité les jeunes الكتوبة، donc ça rend les livres très accessibles pour tout le monde. مثلا غادي تجي غادي تشوف tu vas être intéressé، ما غاديش تاخذ التليفون ديالك، ما تاخذش tu vas pas passer ton temps à rien faire وحت, surtout à scroller sur les réseaux sociaux qui sont partout. donc غاتجي تاخذ un livre تقرا تحطو وعلى ما يجي الطرام ديالك.
22: كنشوف بانك تقدر تقرا كتيب ماشي ضروري تبدا الكتيب من الاول، مي حيتاش كاينين في دي ستاسيون جو بونس لو كونسيبت سي كو تفتح واحد الصفحه فواحد لو شابيتر اللي تيبان لك انتريسون وتقرا واحد الباساج في داك الكتيب، وبيان سور غادي تكون مستافد 100% اكثر من انك تستعمل ان تليفون. جو بونس كو لينيسياتيف دات 3 ستاسيون سي ديجا مزيان، ولكن بيان سور كو من بعد خصها تعمم.
7: طون ميو يديروا ليهم دي تروك بحال هكا صراحه باش يرجع عاوتاني بنادم يقرا، باسكو الدماغ comment je vais te dire le cerveau se nourrit avec quelque chose comment je vais te dire avec un livre avec un œuvre ماشي غير بالتليفون. لو تيرم ديال المطالعه اصلا بوحديتو راه شي حاجه اللي زوينه، بنادم خصو ينفتح شويه على الكتابه. نرجعوا للاصل اللي هو الكتاب. ديجا
23: في حق مبادره مزيانه ديال الترام، لان مطبع التراموي يعني ستيل جديد، يعني مواصله جديده، وكاع الناس كيمشيو في الترامواي، والشباب اللي دابا في الكليه واللي كيمشيو يقراو هذه فكره جميله لهم، هما يستافدوا.
2: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إن غميزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو قماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: سفير صاحب الجلالة بالبرازيل نبيل دغوغي أكد أن المغرب يعتمد استراتيجية بحرية جديدة تقوم على الانتقال من منطق المؤهلات إلى منطق التملك من خلال جعل انفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن موقعه في قلب مضيق جبل طارق مزايا استراتيجية. وأوضح الدبلوماسي

0: هو الذي ألهم المبادرتين اللتين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع الرامية إلى ربط الساحل بالعمق القاري من خلال ميناء الدخل الأطلسي والبنيات التحتية الموجهة للبلدان غير الساحلية، إضافة إلى أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يرتقب أن يعزز الروابط الطاقية في غرب إفريقيا. وأبرز السفير أن منطق الشبكات هذا يجد ترجمته الاستراتيجية أيضا في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الرامي إلى جعل الواجهة الأطلسية الممتدة من رأس سبارتيل إلى رأس الرجاء الصالح فضاء جيوسياسيا آمنا ومستقرا ومستداما. وأضاف أن هذا المنطق ذاته هو الذي يقود المغرب إلى السعي للعب دور ريادي إلى جانب البرازيل في بروز هوية استراتيجية خاصة بجنوب المحيط الأطلسي، معتبرا أن التجارب الخاصة بكل من البلدين في مجال السياسات البحرية تضعهما في موقع يؤهلهما لإرساء تفكير استشرافي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بمكافحة التهديدات الشاملة، فضلا عن المؤهلات التي يتيحها اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وحسب السيد دغوغي فإن تملك الفضاء البحري المغربي يستند إلى برنامج متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد الأزرق وتحديد المجالات البحرية والربط والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والأمن البحري، كما يترافق مع تحديث البنيات التحتية المينائية وتطوير الممرات متعددة الوسائط. وفي هذا الصدد أبرز السفير ميناء طنجة المتوسط كنموذج يجسد هذه الدينامية، إذ بات يلعب دورا متناميا في مجال إعادة الشحن البحري الدولي بفضل موقعه في مضيق جبل طارق الذي تعبره 300 سفينة يوميا، وهو ما يعادل 5 أضعاف حركة العبور في قناة السويس و11 ضعفا في قناة بنما. وأبرز أن هذا المركب يستقبل أكثر من 12 مليون حاوية سنويا ويؤمن خطوطا منتظمة مع أكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 بلدا موزعة على مختلف أطراف القارات.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي المغرب التي تحتضنها مدينة الناظور ما بين 9 و11 من أكتوبر الجاري، شكلت منصة متميزة لمهني فندقة والطهاة والمنتجين المغاربة والأجانب لاكتشاف المؤهلات السياحية والثروات المجانية التي يزخر بها الإقليم واجهة الشرق.
3: الهدف من هذا التظاهرة هو أننا نعرفوا بالبرودوي ديال مارشيكا، نعرفوا بهذا التيغوار ديال مارشيكا. مارشيكا الحمد لله هي واحد لو جويو، واحد لو تريزور اللي هو فيه بزاف ديال الحوايج. اكتشفنا لي برودوي دو لا مير، الحوت ديال مارشيكا، الزعفران، الزيت، لي زاغروم ديال بركان.
2: التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المنتجات المجالية وتعزيز الجاذبية السياحية لمدينة الناظور وموقع بحيرة مارتشيكا وجهة الشرق عموما، عبر خلق دينامية متكاملة تجمع بين الخبرات في فن الطهي والتنمية الترابية.
4: هذه التظاهرة تشكل فرصة استثنائية لمهني فن الطبخ لاكتشاف بحيرة مارتشيكا باعتبارها جوهرة متوسطية خفية ومنصة لتنشيط التبادلات وخلق فرص التعاون بين الفلاحين والصناعيين وكبار الطهاة.
2: ويتضمن برنامج الدورة إقامة سوق للمنتجين وعروض للطبخ وموائد مستديرة حول التنمية

0: سياحية، فضلا عن جولات استكشافية للمؤهلة الطبيعية للجهة.
1: أنا هنا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لمسابقة المواهب الشابة إسكوفيي، سعيدة جدا بمشاركتي حيث سأقدم عرضا في الطبخ سأعد خلاله حصاء الاستقلال الهايتي ذا الرمزية التاريخية. سأحضر هذا الحصاء بلمسة مغربية من خلال استخدام منتجات مجالية كالزعفران.
0: اختيار مدينة الناظور وبحيرة مارتشيكا لاحتضان هذا الحدث يعكس الإرادة في ترسيخ هذه النسخة بمنطقة تجمع بين الغنى الطبيعي والانفتاح على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتوفر إطارا ملائما لتبادل الخبرات حول فن الطبخ.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
4: الجهات. Et d'une transformation numérique de confiance à l'occasion de la Semaine nationale de la cybersécurité, Morocco Cybersecurity Week, organisée à Rabat sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation et du développement numérique ». À travers sa participation à ce rendez-vous majeur pour les acteurs engagés dans la construction d'un écosystème numérique sûr et résilient, Orange Maroc met en avant l'importance de la cybersécurité en tant que condition essentielle d'une digitalisation sécurisée et pérenne pour les entreprises, les institutions et les citoyens.
5: Chez Orange Maroc, notre priorité, c'est d'être le partenaire stratégique de la transformation digitale des entreprises et des administrations marocaines. Une transformation qu'on a commencé depuis plusieurs années autour de 5 verticales technologiques, le cloud, la connectivité enrichie, l'IoT, le campus et la cybersécurité, qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs initiatives stratégiques qu'on lance dans le cadre de cet événement. Donc 3 initiatives stratégiques qu'on a lancées avec 3 partenaires différents, Fortinet, Netscout et Eventi. Donc avec Fortinet, on est en train d'élargir notre portefeuille de sécurité pour aller couvrir de la sécurité industrielle avec une nouvelle offre autour de la sécurité OT.
4: Orange Maroc, qui prend part à cet événement en qualité de Cloud and Security Partner, contribue également aux échanges à travers l'intervention de ses experts sur les enjeux d'une transformation cloud fiable et sécurisée, ainsi que sur le rôle du marché de la cybersécurité comme moteur de croissance et d'innovation.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة، تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
7: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة نصره الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة نصره الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
6: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
8: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
9: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
6: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. ذاك ما أكده المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني. السيد بطريك أبرز أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. الأسبوع الوطني للأمن السيبراني ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويتيح فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلة والحلول المبتكرة المعتمدة على الصعيد الدولي. تظاهرة تنعقد بمشاركة صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج يضم موائد مستديرة وورشات تتناول حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: المنتخب المغربي تفوق على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بقاعة الأمير مولي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المقررة بالمغرب ما بين 12 و21 أكتوبر، وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكسري ويوسف جواد. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح. على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: الدولة ديالنا غدا وكتقدم ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
12: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
13: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد كثر تكون شي رقم قياسي وحنا فرحانين.
14: لو ماروك سي ان بيي تري اكويون ايلي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
15: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولي الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدة التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: المنتخب المغربي للترياثلون فاز بالميدالية الذهبية في منافسات التنوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياثلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. سعيدة جدا بخوض هذه المنافسة وتمثيل المغرب في سباق التتابع المختلط. لقد كانت المشاركة صعبة للغاية، لكننا تمكنا من بذل المجهود اللازم.
6: الحمد لله الكيب كانت قوة وكانت عندها الانيرجي بزاف باش نديروا تاني في افريقيا ولكن الاول في العرب.
7: انا فرحانة بزاف وفخورة بزاف بالريزولتا اللي حققناها كايكيب مغربية وحتى في النيفو انديفيديوال ديال
5: سعداء بهذه النتيجة لأن الحفاظ على مستوى تنافسي عالي في اليوم الموالي لخوض سباق فردي ليس بالأمر السهل، واليوم أكدنا أننا نتوفر على فريق قوي وقادر على المنافسة. هذه النتائج تؤكد حضور العناصر الوطنية في مختلف تخصصات الترياثلون ومواصلة المنافسة على المراتب الأولى في التظاهرات العربية والإفريقية.
8: جبنا فريق هذا العام هذا كبير 25 جون دريات ودريري، وبدينا دابا اليوم بأول مسابقة الحمد لله عندنا بوديوم وإن شاء الله نجيبوا دوطخو بوديوم في مسابقات جايين.
5: واحتضنت منطقة سهل حشيش بالغردقة منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون بمشاركة رياضيين من عدد من الدول العربية والإفريقية في تخصصات شملت في مقدمتها الترياثلون القياسي والترياثلون فائق السرعة إلى جانب التتابع المختلط.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعنية، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدث تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميز به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيم كورا، إنماضن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين غميسن جماب راديو سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: بمدينة الرباط استعرض ثلة من الكاتبات العربيات تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصية علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعالية الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة عالمية للكتاب، اختارت إدارة المهرجان تنظيم هذه الدورة بصيغة مختلفة من خلال تخصيصها للكاتبات فقط، خلافا للدورات السابقة التي كانت تستضيف 40 كاتبا من مختلف أنحاء العالم مناصفة بين الرجال والنساء. الدورة السابعة من مهرجان الآداب المرتحلة التي نظمت تحت شعار العالم بأقلام نسائية تميزت ببرمجة موائد مستديرة حول الكتابة النسائية والتبادل الثقافي، إلى جانب قراءات أدبية وتوقيعات للكتب وعرض مسرحي في صيغة محاكمة أدبية بعنوان هل ينبغي قتل شهرزاد بشراكة مع برلمان الكاتبات الفرنكوفونيات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المنطقة الشرقية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بكل من الواجهة المتوسطية والرحمنة وسواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 و 21 درجة بباقي أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
11: من المغاربة.
9: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
3: تم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونسره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.
11: ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: 19 احتفل معرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص صغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025. اللقاء المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة شكل مناسبة للتعريف بالمسارات الأدبية للمحتفى بهم وتسليط الضوء على تجاربهم ورؤاهم الإبداعية والإنسانية.
12: اليوم في إطار سياسة الاعتراف وسياسة أيضا الفخر والاعتزاز بالمتوجين من الجهة نظمنا وبرمجنا لقاء للاحتفاء بشهادات للمتوجين بجائزة المغرب للكتاب لسنة 2026 والجميل أن الأسماء المتوجة تنحدر من مدن مختلفة من الجهة فلدينا الحسيمة لدينا القصر الكبير لدينا تطوان.
5: في صنف الشعر تقاسم مخلص صغير ومنير السرحاني الجائزة عن ديوانيهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي فيما تقاسم أحمد السبياع وعبد اللطيف أيت النيلة جائزة أدب الأطفال واليافعين عن كتابيهما ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى.
13: اليوم كان الموعد مع تقديم ديواني الأرض الموبوءة بمناسبة فوزه بجائزة المغرب للكتاب كانت فرصة للتعرف إلى جذبتي في هذا الديوان غير مفصولة عن الديوان اللاحق وهو ديوان الأرض الحمراء لأن الأمر يرتبط كما أوضحت في هذه الجلسة يرتبط ببرنامج شعري.
14: الكتاب الذي فاز بهذه الجائزة فيما يخصني هو ديواني نسيت حذاءك يا أبي الذي نشر بدار خطوط بالأردن وفاز بدورة 2024 والذي تم التتويج السنة الماضية.
5: هذه المبادرة تندرج ضمن البرنامج الثقافي للمعرض المتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري بهدف الاحتفاء بالإبداع الأدبي المغربي وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء والتعريف بإصدارات وتجارب أدبية متنوعة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجاري وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس كاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 و26 و32 وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. ومنذ انطلاق اللقاء فرضت النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب هشام الدقيق إيقاعا عاليا واعتمدت أسلوب الضغط عبر الثنائي سفيان المسرار وبلال بقالي مظهرة تفوقا تقنيا وجاهزية ذهنية بدت جلية في الحضور التكتيكي للاعبين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: لا لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
18: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستقام بمراكش ما بين 19 و25 من أكتوبر. البنك الدولي يؤكد أن المغرب نجح في بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. المعهد الإيطالي للإحصاء يحذر من تباطؤ تعافي الأجور مع ارتفاع التضخم. نستهل نشرتنا الاقتصادية بمراكش تقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 من أكتوبر الجاري، الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ابتكار مجالي وتنمية مستدامة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
19: هذا المعرض والمنظم من قبل مجلس جهة مراكش أسفية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامني وولايتها الجهة، وبتعاون مع مجلس جماعة مراكش وعدة شركاء مؤسساتيين، يهدف إلى تنمية وإنعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة من خلال توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين. هذه هي ظهر ترم أيضا بحسب بلاغ لمجلس الجهة إلى تمكين نحو 177 تعاونية واتحادية تعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تشتغل على مستوى ترابي الجهة، وكذا تعاونيات ممثلة لمختلف جهات المملكة من عرض منتجاتها والتعريف بها وتوسيع أسواقها، فضلا عن تعزيز ثقافة الشراء التضامنية وتشجيع الإقبال على منتجاتها التعاونيات وتقوية قدرات وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجالات التسيير والتدبير والتسويق والحكمة. كما يشكل هذا المعرض مناسبة لتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ودعم المبادرات الرامية إلى تثمين منتجات التعاونيات وإبراز مؤهلاتها، وسيتيح للزوار والمهتمين فرصة اكتشاف منتجات متنوعة في مجالي الصناعة التقليدية والفلاحة والتعرف على إسهامات التعاونيات في تنشيط الاقتصاد المحلي.
18: وفي خبر آخر، أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. إكرام جعفري في المتابعة.
20: المؤسسة المالية الدولية كتبت في مقال تحليلي على موقعها الإلكتروني أنه قبل 10 سنوات كان 6% فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى، وأدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى 10 سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. وأشار البنك الدولي في هذا المقال الذي يحمل عنوان المغرب نموذجا لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة إلى أن هذا التحول هو ثمرة تدخلات عامة موجهة وجيدة جيدة الحكامة منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار لا لتحل محله. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب أطلق صندوق إنوف إنفيست خلال السنة الجارية بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة. وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف التي يوجد مقرها في واشنطن أنه من خلال تمويلكم، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صندوق رأس المال المخاطر، مشيرا إلى أنه لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة قابل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق.
18: وفي الختم، حذر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء من تأثير ارتفاع التضخم على الأجور بعد توقف تعافي الأجور الإسمية مقارنة بارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2026. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنساميد عن رئيس المعهد فرانشيسكو ماريا تشيلي قوله خلال جلسة استماع بشأن وثيقة التخطيط الاقتصادي والمالي إن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما خاصا بتطور الأجور. وأوضح أن متوسط نمو الأجور التعاقدية في إيطاليا قد يبلغ 2.5% خلال عام 2026 استنادا إلى العقود التي جرى تجديدها حتى نهاية غشت، مع افتراض عدم توقيع اتفاقية جديدة خلال الفترة من شتنبر إلى دجنبر. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: سفير صاحب الجلالة بالبرازيل نبيل دغوغي أكد أن المغرب يعتمد استراتيجية بحرية جديدة تقوم على الانتقال من منطق المؤهلات إلى منطق التملك من خلال جعل انفتاحه على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن موقعه في قلب مضيق جبل طارق مزايا استراتيجية. وأوضح الدبلوماسي في مقال رأي بعنوان من جنوب المحيط الأطلسي إلى مضيق جبل طارق، الأفق الجيوسياسي للمغرب، نشره الموقع الإخباري البرازيلي دياريو دو بودير، أن الهدف في ظل الجغرافيا الاقتصادية العالمية الجديدة يتمثل في جعل هذا الفضاء البحري رافعة للسيادة الغذائية والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الطاقي والتماسك الترابي، فضلا عن الحضور الدولي ولا سيما في اتجاه جنوب المحيط الأطلسي. وكتب السيد دغوغي إن هذا الطموح بالذات هو الذي ألهم المبادرتين اللتين أطلقهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة بلدان الساحل، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع الرامية إلى ربط الساحل بالعمق القاري من خلال ميناء الدخل الأطلسي والبنية التحتية الموجهة للبلدان غير الساحلية، إضافة إلى أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يرتقب أن يعزز الروابط الطاقية في غرب إفريقيا. وأبرز السفير أن منطق الشبكات هذا يجد ترجمته الاستراتيجية أيضا في مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الرامي إلى جعل الواجهة الأطلسية الممتدة من رأس سبارتيل إلى رأس الرجاء الصالح فضاء جيوسياسيا آمنا ومستقرا ومستداما. وأضاف أن هذا المنطق ذاته هو الذي يقود المغرب إلى السعي للعب دور ريادي إلى جانب البرازيل في بروز هوية استراتيجية خاصة بجنوب المحيط الأطلسي، معتبرا أن التجارب الخاصة بكل من البلدين في مجال السياسات البحرية تضعهما في موقع يؤهلهما لإرساء تفكير استشرافي بشأن التحديات والفرص المرتبطة بمكافحة التهديدات الشاملة، فضلا عن المؤهلات التي يتيحها اقتصاد أزرق مزدهر ومستدام بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وحسب السيد دغوغي فإن تملك الفضاء البحري المغربي يستند إلى برنامج متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد الأزرق وتحديد المجالات البحرية والربط والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والأمن البحري، كما يترافق مع تحديث البنية التحتية المنائية وتطوير الممرات متعددة الوسائط. وفي هذا الصدد أبرز السفير ميناء طنجة المتوسط كنموذج يجسد هذه الدينامية، إذ بات يلعب دورا متناميا في مجال إعادة الشحن البحري الدولي بفضل موقعه في مضيق جبل طارق الذي تعبره 300 سفينة يوميا، وهو ما يعادل 5 أضعاف حركة العبور في قناة السويس وأحد عشر ضعفا في قناة بنما. وأبرز أن هذا المركب يستقبل أكثر من 12 مليون حاوية سنويا ويؤمن خطوطا منتظمة مع أكثر من 180 ميناء في أزيد من 70 بلدا موزعة على مختلف أطراف القارات.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية

0: اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي مافت أصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدى التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة المحمدية خلال دورتها 55 على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23.6 مليون درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأس المال البشري في صلب أولوياتها. وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
4: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
3: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة لتحديد الفئات المستهدفة.

0: هدف يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: خبراء ومسؤولون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أبرزوا خلال هذه الندوة بالرباط ضرورة التوفيق بين مزايا الحوسبة السحابية من حيث المرونة وقابلية التطور والأداء، وبين متطلبات الأمن والمطابقة واستمرارية الخدمات. تركزت النقاشات بالخصوص حول آليات الحكامة والمطابقة وتدبير المخاطر المرتبطة بالهياكل السحابية الهجينة، فضلا عن تقييم درجة حساسية البيانات قبل الشروع في أي عملية انتقال. لا وجود لتحول دون ثقة. التزام المجموعة يرتكز على محورين متكاملين يكمنان في حماية بنيتها التحتية وشبكتها ومراكز البيانات والبيئات السحابية الخاصة بها، بما يضمن توافر الخدمات واستمراريتها، إلى جانب مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال عرض سيادي متكامل للإسهام في بناء مغرب رقمي أكثر أمانا وصمودا. ويتواصل الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني إلى غاية 14 من أكتوبر الجاري، تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. ذاك ما أكده المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريكة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني. السيد بطريك أبرز أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. الأسبوع الوطني للأمن السبراني ينظم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويتيح فرصة للاطلاع على الممارسات الفضلى والحلول المبتكرة المعتمدة على الصعيد الدولي. تظاهرة تنعقد بمشاركة صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السبراني ضمن برنامج يضم موائد مستديرة وورشات تتناول حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالة على الهيكلة المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدة التحية. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات والمربين والصناعة التقليدية والقرية الدولية والفن والثقافة وجهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف جهات المملكة.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ومجلس النواب يعقد جلسة عمومية اليوم لانتخاب رئيسه. بدعم واسع المغرب يرافع من أجل حلول مستدامة لمخيمات تندوف ويدعو إلى تفكيكها. خبراء يدعون إلى تغييرات فورية لمنع خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة. أهلا بكم من جديد. تم الإعلان يوم أمس عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفحلاق وباقي التفاصيل.
6: جاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية.
5: وفي الشأن السياسي دائما يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد زوال. جددت دول غامبيا، طوغو، بنين، غينيا بيساو، جيبوتي وسيراليون وأنتيغوا وبربودا وجمهورية الدومينيكان بنيويورك، جددت تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ولسيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا ودعا المغرب اليوم الثلاثاء بجنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية لسكان المعنيين. فاطمة الزهراء الراجي.
7: الدعوة جاءت على لسان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جدد دعم المملكة للمقاربة الإصلاحية التي يتبناها المفوض السامي برهم صالح والقائم على جعل الحلول المستدامة كدعامة أساسية للعمل الإنساني. السيدة زنيبر قال إن العالم لم يعد قادرا على تحمل أوضاع اللجوء التي تستمر لعقود، هذه الأزمات تفرز ظروفا إنسانية غير مقبولة وتحكم على أجيال بأكملها بالعيش في حالة انتظار دون أفق وغالبا في ظل هشاشة شديدة. واستشهد في هذا الصدد بالوضع في مخيمات تندوف بالجزائر التي لا تزال رغم إنفاق ملايير الدولارات تسجل معدلات مقلقة للغاية في سوء التغذية والهشاشة وتحويل المساعدات عن وجهتها، وفق ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة نفسها وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب تقارير مؤسسات أخرى وثقت هذه التجاوزات. وأوضح السفير أن هذه المخيمات تدخل هذه السنة عقدها السادس مما يجعلها أقدم حالة معروضة على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معتبرا أن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي لا صلة له بالأهداف الإنسانية للمفوضية. وذكر بأن المفوض السامي كان قد نبه في 25 من شتنبر الماضي، نبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تدهور الظروف المعيشية في مخيمات تندوف، واصفا الوضع بأنه لا يمكن تحمله ولا يمكن استدامته وغير إنساني إلى حد بعيد. كما أشار إلى رسالة مؤرخة في 2 شتنبر 2026 وجهها إلى الأطراف المعنية، كل من المفوض السامي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، دعوا فيها إلى التنفيذ الفوري لحلول مستدامة لفائدة ساكنة المخيمات. واعتبر أن هذه الرسالة تحدد من الآن فصاعدا الموقف الذي تعتزم الأمم المتحدة بمختلف مكوناته تنفيذه تجاه ساكنة مخيمات تندوف بما يتيح لها بديلا ومستقبلا أفضل.
5: في شأن آخر، جرى اليوم برباط توقيع على مذكرة تفاهم بين محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
6: هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين. وتشمل المذكرة مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وأليات أداء الواجب والمساءلة. وتعبر هذه الخطوة عن تطلع المؤسستين القضائيتين للنهوض بمستوى العدالة واستلهام التجربة القضائية المتراكمة وتمكين القضاة من تجديد المهارات وتطوير القدرات في إطار يكلف السيادة التامة والاستقلالية الكاملة لمنظومة القضاء في كلا البلدين. وبهذه المناسبة أكدت رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمال منيعي أن الغاية من هذه المذكرة تتمثل في إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين المحكمتين، قصد تنزيل مجموعة من البرامج والأنشطة من أجل دعم الجهود في مجال تبادل الممارسات الفضلة والخبرات وتعزيز قدرات القضاة، فضلا عن دعم أساليب أو تحديد أساليب العمل القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة العدالة.
5: في شأن آخر، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان توضيحي اليوم أن ظروف اعتقال سجناء أحداث مخيم قديم إزيك عادية ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة. تأكيد المندوبية العامة جاء ردا على البلاغ الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026 عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشأن ما اعتبرته إضرابا عن الطعام يخوضه 8 سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديميزيك وما تتضمنه من ادعاءات بشأن ظروف اعتقالهم ووضعيتهم الصحية ومطالبهم المتعلقة بالترحيل. المندوبية أعربت عن استنكارها في البدء تجاهل المنظمتين للبلاغين اللذين سبق نشرهما بتاريخي 24 شتنبر و6 أكتوبر 2026 لتنوير الرأي العام بخصوص وضعية السجناء المذكورين والذين ضمنت فيهما المعطيات الحقيقية الخاصة بالإضراب عن الطعام الذي دخل فيه بعضهم، وذلك بالاستناد فقط على ما تم نشره بهذا الخصوص في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الموالية لأعداء الوحدة الترابية. يشارك المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، بوفد يضم مسؤولين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتنعقد هذه الاجتماعات في سياق دولي تطبعه التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغط على أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. دوليا، دعا أزيد من 200 باحث في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمر السبراني اليوم إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حوادث خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وما قد تشكله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية. ودعا الباحثون في رسالة وقعها علماء بارزون من بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل إلى فصل نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات السبرانية عن الانترنت بشكل كامل أثناء مرحلة اختبارها. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يتواجد حارس المرمى المغربي الشاب آدم واق ضمن قائمة 23 لاعبا الذين استدعاه مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء بملعب الاتحاد برسم الجولة الثانية من مرحلة الدورية ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا. ويأتي انضمام شبل الأطلس إلى المجموعة الاحترافية الباريسية إلى جانب مواطنه أشرف حكيمي بسبب غياب الحارس الإيطالي أليساندرو لونغوني منذ عدة أسابيع بداعي الإصابة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
0: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026 فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
9: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005 فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
0: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأسمال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
8: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاكو وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحة فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ومجلس النواب يعقد جلسة عمومية اليوم لانتخاب رئيسه. بدعم واسع، المغرب يرافع من أجل حلول مستدامة لمخيمات تندوف ويدعو إلى تفكيكها. خبراء يدعون إلى تغييرات فورية لمنع خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة. أهلا بكم من جديد. تم الإعلان يوم أمس عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفى حلاقة وبقي التفاصيل.
6: جاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية.
5: وفي الشأن السياسي، دائما يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد زوال. جددت دول غامبيا، توغو، بنين، غينيا بيساو، جيبوتي وسيراليون وأنتيغوا وبربودا وجمهورية الدومينيكان بنيويورك، جددت تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ولسيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا ودعا المغرب اليوم الثلاثاء بجنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية لسكان المعنيين. فاطمة الزهراء الراجي.
7: الدعوة جاءت على لسان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جدد دعم المملكة للمقاربة الإصلاحية التي يتبناها المفوض السامي برهم صالح والقائم على جعل الحلول المستدامة كدعامة أساسية للعمل الإنساني. السيد زنيبر قال إن العالم لم يعد قادرا على تحمل أوضاع اللجوء التي تستمر لعقود، هذه الأزمات تفرز ظروفا إنسانية غير مقبولة وتحكم على أجيال بأكملها بالعيش في حالة انتظار دون أفق وغالبا في ظل هشاشة شديدة. واستشهد في هذا الصدد بالوبزات. وأوضح السفير أن هذه المخيمات تدخل هذه السنة عقدها السادس، مما يجعلها أقدم حالة معروضة على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معتبرا أن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي لا صلة له بالأهداف الإنسانية للمفوضية. وذكر بأن المفوض السامي كان قد نبه في 25 من شتنبر الماضي، نبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تدهور الظروف المعيشية في مخيمات تندوف، واصفا الوضع بأنه لا يمكن تحمله ولا يمكن استدامته وغير إنساني إلى حد بعيد. كما أشار إلى رسالة مؤرخة في 2 شتنبر 2026 وجهها إلى الأطراف المعنية، كل من المفوض السامي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، دعوا فيها إلى التنفيذ الفوري لحلول مستدامة لفائدة ساكنة المخيمات. واعتبر أن هذه الرسالة تحدد من الآن فصاعدا الموقف الذي تعتزم الأمم المتحدة بمختلف مكوناته تنفيذه تجاه ساكنة مخيمات تندوف بما يتيح لها بديلا ومستقبلا أفضل.
5: في شأن آخر، جرى اليوم برباط توقيع على مذكرة تفاهم بين محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
6: هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين. وتشمل المذكرة مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشيفات الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة. وتعبر هذه الخطوة عن تطلع المؤسستين القضائيتين للنهوض بمستوى العدالة واستلهام التجربة القضائية المتراكمة وتمكين القضاة من تجديد المهارات وتطوير القدرات في إطار يكلف السيادة التامة والاستقلالية الكاملة لمنظومة القضاء في كلا البلدين. وبهذه المناسبة أكدت رئيسة

0: قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمل منيعي أن الغاية من هذه المذكرة تتمثل في إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين المحكمتين قصد تنزيل مجموعة من البرامج والأنشطة من أجل دعم الجهود في مجال تبادل الممارسات الفضلة والخبرات وتعزيز قدرات القضاة، فضلا عن دعم أساليب أو تحديد أساليب العمل القضائي والاستفادة من التقنية الحديثة في إدارة العدالة.
1: في شأن آخر، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان توضيحي اليوم أن ظروف اعتقال سجناء أحداث مخيم قديم إزيك عادية ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة. تأكيد المندوبية العامة جاء ردا على البلاغ الصادر بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشأن ما اعتبرته إضرابا عن الطعام يخوضه 8 سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إقدي ميزيك وما تتضمنه من ادعاءات بشأن ظروف اعتقالهم ووضعيتهم الصحية ومطالبهم المتعلقة بالترحيل. المندوبية أعربت عن استنكارها في البدء تجاهل المنظمتين للبلاغين اللذين سبق نشرهما بتاريخي 24 شتنبر و6 أكتوبر 2026 لتنوير الرأي العام بخصوص وضعية السجناء المذكورين والذين ضمنت فيهما المعطيات الحقيقية الخاصة بالإضراب عن الطعام الذي دخل فيه بعضهم، وذلك بالاستناد فقط على ما تم نشره بهذا الخصوص في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الموالية لأعداء الوحدة الترابية. يشارك المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك بوفد يضم مسؤولين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب. وتنعقد هذه الاجتماعات في سياق دولي تطبعه التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغط على أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. دوليا، دعا أزيد من 200 باحث في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمر السيبراني اليوم إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حوادث خروج نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وما قد تشكله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية. ودعا الباحثون في رسالة وقعها علماء بارزون من بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل إلى فصل نماذج الذكاء الاصطناعي ذات القدرات السيبرانية عن الانترنت بشكل كامل أثناء مرحلة اختبارها. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يتواجد حارس المرمى المغربي الشاب آدم واق ضمن قائمة 23 لاعبا الذين استدعاه مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء بملعب الاتحاد برسم الجولة الثانية من مرحلة الدورية ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا. ويأتي انضمام شبل الأطلس للمجموعة الاحترافية الباريسية إلى جانب مواطنه أشرف حكيمي بسبب غياب الحارس الإيطالي أليساندرو لونغوني منذ عدة أسابيع بداعي الإصابة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل إنغمي سن ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الدولة ديالنا غادا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
6: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
7: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد أكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
8: المغرب سي ان بيي تري اكويون، إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 20 دجنبر المقبل بغينيا. عاصفة برد تتلف نحو 70 هكتارا من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. وبالنيجر تسرب بالغ الخطورة للنفط والغاز. نستهل جولتنا الإفريقية من غينيا، حيث أعلن مرسوم رئاسي تم تلاوته على شاشة التلفزيون العمومي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يوم 20 دجنبر المقبل، فيما ستنظم انتخابات المجالس الجهوية يوم 29 نوفمبر. وبموجب هذا المرسوم سيهم الاقتراع الخاص بمجلس الشيوخ انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيجري في مجموع جهات البلاد وكذا في المنطقة الخاصة لكوناكري، في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. وستشمل انتخابات المستشارين الجهويين المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر كامل التراب الوطني، بما في ذلك العاصمة كوناكري. وعهد المرسوم لعدة قطاعات وزارية ومؤسسات، لا سيما تلك المكلفة بالإدارة الترابية والعدل والأمن، فضلا عن المديرية العامة للانتخابات، بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وتشكل هاتان المحطتان الانتخابيتان المرحلة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وإلى إقليم ماسفينغو جنوب شرق زيمبابوي، تسببت عاصفة قوية مصحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الدولة المكلف بشؤون الإقليمية واللامركزية قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتار من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة

0: داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. من جهته دعا وزير الزراعة والمكننة وتنمية الموارد المائية المزارعين إلى إعطاء الأولوية للزراعات صغيرة الحبوب نظرا لقدرتها الكبرى على مقاومة الجفاف وملائمتها للظروف المناخية الجافة. ومن شأن زراعة هذه المحاصيل أن تساعد الأسر على الخصوص على مواجهة مخاطر الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو.
1: ونختم جولتنا الإفريقية من النيجر، حيث أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق البلاد تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تدعيته بشكل كامل. وأفاد بيان للوزارة بثه التلفزيون الوطني بأن الحادث الذي وقع يوم 25 شتنبر على مستوى منطقة أغاديد على بعد نحو 1700 كيلومتر من نيامي أسفر عن إصابة 2 من العمال بجروح تم نقلهما إلى المستشفى والتكفل بهما. وحسب الوزارة فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطير كمية ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار مما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. وإلى غاية 12 أكتوبر تم احتواء الوضع جزئيا لكن دون السيطرة عليه بشكل كامل وفق ما أوضحته السلطات، مضيفة أن المنصة النفطية تعرضت لتدهور كبير وأن سلامة بئرين مجاورين أصبحت مهددة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى الوقاية من أي مخاطر اندلاع حريق والحد من الأضرار البيئية وتأمين المنشآت النفطية المجاورة. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
6: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض

0: الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجهوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا أننا نبينوا لها 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
1: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الرضا على الحياة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع وعلم النفس، لأنه كيعكس الكيفية اللي كينظر بها الفرد لحياته وكيقيم بها ظروفه وعلاقاته وإنجازاته ومكانته داخل المجتمع. والرضا على الحياة كيعني الشعور بسعادة ولو مؤقتة، لكن كيرتبط أيضا بالتقييم العام اللي كيكونه الفرد على جودة حياته ومدى توافقها مع توقعاته وحاجاته وأهدافه. وفي المقابل كيشير السلوك الاجتماعي المختلف الأفعال والتفاعلات اللي كيقوم بها الفرد بعلاقاته بالآخرين، بحال التعاون والمساعدة والمشاركة الاجتماعية والاحترام والتواصل والالتزام بالقواعد والمعايير الاجتماعية. ومن هنا كتبرز علاقة مهمة بين مستوى رضا الفرد على حياته وطبيعة سلوكه داخل محيطه الاجتماعي. والرضا عنده دور مهم في الحياة وفي الطريقة اللي كيتعامل بها الفرد مع الآخرين. فالفرد اللي كيشعر بأن حياته مستقرة ومقبولة وأن حاجاته الأساسية والعاطفية والاجتماعية متوفرة بدرجة مناسبة، كيكون غالبا مستعد يدخل في علاقات اجتماعية إيجابية، وكيظهر هذا الأمر في القدرة ديالو على التواصل والاستماع للآخرين والتعاون معهم ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة. فالرضا على الحياة يمكن يوفر للفرد حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي اللي كيساعده على توجيه اهتمامه نحو محيطه بدل انشغال مستمر بمشاكل هو في غنى عنها. وهذه العلاقة كتتضح بصورة أكبر في السلوك الاجتماعي الإيجابي، لأن الفرد اللي كيشعر بالرضا كيكون جاهز دائما للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانخراط في المبادرات المجتمعية بكل أنواع ديالها، والمحافظة على علاقاته الأسرية والصداقات والمساهمة أيضا في حل المشاكل بكل أريحية. كيكون مقبل على الحياة وعنده شعور بالتقدير والانتماء، وهكذا ما كيبقاش الرضا على الحياة حالة داخلية وإنما كينعكس على السلوك والممارسة الاجتماعية. أما انخفاض الرضا على الحياة كيؤدي لتغيرات في السلوك الاجتماعي، فالفرد اللي كيشعر بعدم الرضا المستمر على ظروفه أو كيعاني من ضغوط اقتصادية أو أسرية أو مهنية أو من مرض أو نقص، غالبا كيولي عرضة للعزلة الاجتماعية أو تقليل تواصله مع الآخرين، وممكن تظهر عنده مشاعر الإحباط والتوتر وعدم الثقة، الأمر اللي يمكن يأثر في طريقة تعامله مع الأسرة والزملاء والأصدقاء والمعارف على اختلافهم. وفي بعض الحالات يقدر يؤدي تراكم هذه المشاعر للسلوكيات كتسم بالعدوانية أو اللامبالاة الاجتماعية. إلا أن هذه العلاقة ماشي حتمية، تقدر تختلف استجابات الأفراد للظروف نفسها باختلاف شخصيتهم ومواردهم الاجتماعية والثقافية. والعلاقات الاجتماعية حسب دراسات علم النفس حتى هي عندها دور مهم في تشكيل مستوى الرضا على الحياة، اللي كيجعل العلاقة ما بين المتغيرين علاقة متبادلة وماشي في اتجاه واحد. فالفرد اللي كيمتلك شبكة اجتماعية داعمة من الأسرة والأصدقاء والزملاء كيحصل على المساندة العاطفية والاجتماعية في أوقات الأزمات، وهذا هو اللي يمكن يرفع مستوى رضاه على حياته. وحتى المشاركة الاجتماعية كتمنح الفرد شعور بالأهمية وكتساعده على بناء الهوية الاجتماعية وكتعطيه قدر من الاعتراف والاهتمام داخل المجموعة. وفي المقاربة الاجتماعية حسب نفس الدراسات أن الرضا على الحياة ميمكنش تفسيره فقط من خلال العوامل الفردية، ولكن أيضا من خلال البيئة اللي كيعيش فيها الفرد. فظروف العمل ومستوى الدخل والسكن والأمل الاجتماعي وجودة العلاقات الأسرية وفرص المشاركة المجتمعية كلها عوامل يمكن تأثر في عملية تقييم الفرد لحياته. والأسرة اللي فيها فرص أكبر للمشاركة والتضامن والدعم الاجتماعي تقدر توفر ظروف كتساعد الفرد على بناء علاقات أكثر استقرار كتعكس شعوره بالرضا على مستوى حياته. وحتى المستوى الثقافي والقيم الاجتماعية السائدة حسب دراسات علم النفس كتلعب دور مهم في تحديد معنى الرضا على الحياة والسلوك المقبول اجتماعيا، وكيختلف تقدير النجاح أو الرضا على الحياة من فرد لآخر حسب المجتمع اللي كيعيش فيه كل فرد والمعايير الثقافية والقيم السائدة فيه. في بعض البيئات يقدر يكون الرضا مرتبط بالاستقرار الأسري، بينما يقدر يرتبط في بيئات أخرى بالاستقلالية، سواء المادية أو المعنوية أو بالنجاح المهني أو بالمشاركة المشاركة الاجتماعية أو بالمستوى المادي لكي يتيح القيام بأنشطة متطلبة بحال السفر. لذلك فهم العلاقة بين الرضا على الحياة والسلوك الاجتماعي خاصو يأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي لكي يعيش فيه الفرد. ويمكن أيضا النظر لهذه العلاقة من خلال مفهوم التكامل الاجتماعي، فكل ما شعر الفرد بأنه جزء من جماعته وأن عنده دور معترف به فيها كتزاد عنده فرص الشعور بالرضا والانتماء. وفي المقابل يمكن الاستبعاد الاجتماعي أو ضعف الروابط الاجتماعية يؤدي لانخفاض الرضا على الحياة، خصوصا ملي كيشعر الفرد بأنه غير قادر على بناء علاقات مستقرة أو المشاركة في الحياة الجماعية. لذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية ما كيخدموش الفرد وحده، وإنما كيساهموا أيضا في تقوية التماسك الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي
2: بس. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضياتها النظامية الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
8: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
9: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
10: المغرب سي ان بيي تري اكويون إلي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
12: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
13: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
12: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرارية التاريخية رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجاري الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رافعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقي التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
5: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
6: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
1: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
9: مستمعينا الكرام، أهلاً بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 20 دجنبر المقبل بغينيا. عاصفة برد تتلف نحو 70 هكتاراً من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. وبالنيجر تسرب بالغ الخطورة للنفط والغاز. نستهل جولتنا الإفريقية من غينيا، حيث أعلن مرسوم رئاسي تم تلاوته على شاشة التلفزيون العمومي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يوم 20 دجنبر المقبل، فيما ستنظم انتخابات المجالس الجهوية يوم 29 نوفمبر. وبموجب هذا المرسوم سيهم الاقتراع الخاص بمجلس الشيوخ انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيجري في مجموعة جهات البلاد وكذا في المنطقة الخاصة لكوناكري، في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. وستشمل انتخابات المستشارين الجهويين المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر كامل التراب الوطني بما في ذلك العاصمة كوناكري. وعهد المرسوم لعدة قطاعات وزارية ومؤسسات لا سيما تلك المكلفة بالإدارة الترابية والعدل والأمن، فضلا عن المديرية العامة للانتخابات بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وتشكل هاتان المحطتان الانتخابيتان المرحلة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وإلى إقليم ماسفينغو جنوب شرق زيمبابوي، تسببت عاصفة قوية مسحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
10: وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الدولة المكلف بشؤون الإقليمية واللامركزية قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتار من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة 2.5 مليون قطعة أرض خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027. جرى بالفعل إعداد 731,963 قطعة منها. وأوضح الوزير أن 85% من الأراضي في ماسفينغو تقع ضمن مناطق زراعية تتميز بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة، داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. من جهته دعا وزير الزراعة والمكننة وتنمية الموارد المائية المزارعين إلى إعطاء الأولوية للزراعات صغيرة الحبوب نظرا لقدرتها الكبرى على مقاومة الجفاف وملائمتها للظروف المناخية الجافة. ومن شأن زراعة هذه المحاصيل أن تساعد الأسر على الخصوص على مواجهة مخاطر الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو.
9: ونختم جولتنا الإفريقية من النيجر، حيث أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق البلاد تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تداعياته بشكل كامل. وأفاد بيان للوزارة بثه التلفزيون الوطني بأن الحادث الذي وقع يوم 25 شتنبر على مستوى منطقة أغاديم على بعد نحو 1700 كيلومتر من يامي أسفر عن إصابة 2 من العمال بجروح تم نقلهما إلى المستشفى والتكفل بهما. وحسب الوزارة فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطير كمية ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار، مما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. وإلى غاية 12 أكتوبر تم احتواء الوضع جزئيا لكن دون السيطرة عليه بشكل كامل وفق ما أوضحته السلطات، مضيفة أن المنصة النفطية تعرضت لتدهور كبير وأن سلامة بئرين مجاورين أصبحت مهددة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى الوقاية من أي مخاطر اندلاع حريق والحد من الأضرار البيئية وتأمين المنشآت النفطية المجاورة. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممية 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرنامج يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز

0: في شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق وتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
2: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
3: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
1: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
0: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم

0: الشباب على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
2: فاس
1: تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بارب، عرب بارب، عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
6: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
5: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الرضا على الحياة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع وعلم النفس، لأنه كيعكس الكيفية اللي كينظر بها الفرد لحياته وكيقيم بها ظروفه وعلاقاته وإنجازاته ومكانته داخل المجتمع. والرضا على الحياة كيعني الشعور بسعادة ولو مؤقتة، لكن كيرتبط أيضا بالتقييم العام اللي كيكونه الفرد على جودة حياته ومدى توافقها مع توقعاته وحاجاته وأهدافه. وفي المقابل كيشير السلوك الاجتماعي المختلف الأفعال والتفاعلات اللي كيقوم بها الفرد بعلاقاته بالآخرين، بحال التعاون والمساعدة والمشاركة الاجتماعية والاحترام والتواصل والالتزام بالقواعد والمعايير الاجتماعية. ومن هنا كتبرز علاقة مهمة بين مستوى رضا الفرد على حياته وطبيعة سلوكه داخل محيطه الاجتماعي. والرضا عنده دور مهم في الحياة وفي الطريقة اللي كيتعامل بها الفرد مع الآخرين. فالفرد اللي كيشعر بأن حياته مستقرة ومقبولة وأن حاجاته الأساسية والعاطفية والاجتماعية متوفرة بدرجة مناسبة، كيكون غالبا مستعد يدخل في علاقات اجتماعية إيجابية، وكيظهر هذا الأمر في القدرة دياله على التواصل والاستماع للآخرين الآخرين والتعاون معهم ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة. فالرضا على الحياة يمكن يوفر للفرد حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي اللي كيساعده على توجيه اهتمامه نحو محيطه بدل انشغال مستمر بمشاكل هو في غنى عنها. وهذه العلاقة كتتضح بصورة أكبر في السلوك الاجتماعي الإيجابي، لأن الفرد اللي كيشعر بالرضا كيكون جاهز دائما للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانخراط في المبادرات المجتمعية بكل أنواع ديالها، والمحافظة على علاقاته الأسرية والصداقات والمساهمة أيضا في حل المشاكل بكل أريحية. كيكون مقبل على الحياة وعنده شعور بالتقدير والانتماء، وهكذا ما كيبقاش الرضا على الحياة حالة داخلية وإنما كينعكس على السلوك والممارسة الاجتماعية. أما انخفاض الرضا على الحياة كيؤدي لتغيرات في السلوك الاجتماعي، فالفرد اللي كيشعر بعدم الرضا المستمر على ظروفه أو كيعاني من ضغوط اقتصادية أو أسرية أو مهنية أو من مرض أو نقص غالبا كيولي عرضة للعزلة الاجتماعية أو تقليل تواصله مع الآخرين، وممكن تظهر عنده مشاعر الإحباط والتوتر وعدم الثقة، الأمر اللي يمكن يأثر في طريقة تعامله مع الأسرة والزملاء والأصدقاء والمعارف على اختلافهم. وفي بعض الحالات يقدر يؤدي تراكم هذه المشاعر للسلوكيات كتسم بالعدوانية أو اللامبالاة الاجتماعية. إلا أن هذه العلاقة ماشي حتمية، تقدر تختلف استجابات الأفراد للظروف نفسها باختلاف شخصيتهم ومواردهم الاجتماعية والثقافية. والعلاقات الاجتماعية حسب دراسات علم النفس حتى هي عندها دور مهم في تشكيل مستوى الرضا على الحياة، اللي كيجعل العلاقة ما بين المتغيرين علاقة متبادلة وماشي في اتجاه واحد. فالفرد اللي كيمتلك شبكة اجتماعية داعمة من الأسرة والأصدقاء والزملاء كيحصل على المساندة العاطفية والاجتماعية في أوقات الأزمات، وهذا هو اللي يمكن يرفع مستوى رضاه على حياته. وحتى المشاركة الاجتماعية كتمنح الفرد شعور بالأهمية وكتساعده على بناء الهوية الاجتماعية وكتعطيه قدر من الاعتراف والاهتمام داخل المجموعة. وفي المقاربة الاجتماعية حسب نفس الدراسات أن الرضا على الحياة ما يمكنش تفسيره فقط من خلال العوامل الفردية، ولكن أيضا من خلال البيئة اللي كيعيش فيها الفرد. فظروف العمل ومستوى الدخل والسكن والأمل الاجتماعي وجودة العلاقات الأسرية وفرص المشاركة المجتمعية كلها عوامل يمكن تأثر في عملية تقييم الفرد لحياته. والأسرة اللي فيها فرص أكبر للمشاركة والتضامن والدعم الاجتماعي تقدر توفر ظروف كتساعد الفرد على بناء علاقات أكثر استقرار كتعكس شعوره بالرضا على مستوى حياته. وحتى المستوى الثقافي والقيم الاجتماعية السائدة حسب دراسات علم النفس كتلعب دور مهم في تحديد معنى الرضا على الحياة والسلوك المقبول اجتماعيا، وكيختلف تقدير النجاح أو الرضا على الحياة من فرد لآخر حسب المجتمع اللي كيعيش فيه كل فرد والمعايير الثقافية والقيم السائدة فيه. في بعض البيئات يقدر يكون الرضا مرتبط بالاستقرار الأسري، بينما يقدر يرتبط في بيئات أخرى بالاستقلالية سواء المادية أو المعنوية أو بالنجاح المهني أو بالمشاركة الاجتماعية أو بالمستوى المادي اللي كيتيح القيام بأنشطة متطلبة بحال السفر. لذلك فهم العلاقة بين الرضا على الحياة والسلوك الاجتماعي خاصو ياخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي اللي كيعيش فيه الفرد. ويمكن أيضا النظر لهذه العلاقة من خلال مفهوم التكامل الاجتماعي، فكل ما شعر الفرد بأنه جزء من جماعته وأن عنده دور معترف به فيها كتزاد عنده فرص الشعور بالرضا والانتماء. وفي المقابل يمكن الاستبعاد الاجتماعي أو ضعف الروابط الاجتماعية يؤدي لانخفاض الرضا على الحياة، خصوصا ملي كيشعر الفرد بأنه غير قادر على بناء علاقات مستقرة أو المشاركة في الحياة الجماعية. لذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية ما كيخدموش الفرد وحده، وإنما كيساهموا أيضا في تقوية التماسك الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: سيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي حدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رأس مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المسابقة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آلياتها الاستهدافية الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات، لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهاية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستقام بمراكش ما بين 19 و25 أكتوبر. البنك الدولي يؤكد أن المغرب نجح في بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. المعهد الإيطالي للإحصاء يحذر من تباطؤ تعافي الأجور مع ارتفاع التضخم. نستهل نشرتنا الاقتصادية بمراكش تقام خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ابتكار مجالي وتنمية مستدامة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: هذا المعرض والمنظم من قبل مجلس جهة مراكش أسفي بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولايتي الجهة، وبتعاون مع مجلس جماعة مراكش وعدة شركاء مؤسساتيين، يهدف إلى تنمية وإنعاش قطاعي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة من خلال توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين. هذه هي التظاهر ترم أيضا بحسب بلاغ لمجلس الجهة إلى تمكين نحو 177 تعاونية واتحادية تعاونيات ومجموعات ذاتية النفعية الاقتصادية التي تشتغل على مستوى ترابي الجهة، وكذا تعاونيات ممثلة لمختلف جهات المملكة من عرض منتجاتها والتعريف بها وتوسيع أسواقها، فضلا عن تعزيز ثقافة الشراء التضامنية وتشجيع الإقبال على منتجاتها التعاونيات وتقوية قدراته وحداتها الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية في مجالات التسيير والتدبير والتسويق والحكمة. كما يشكل هذا المعرض مناسبة لتعزيز دورها الاقتصادي الاجتماعي والتضامنية في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ودعمها المبادرات الرامية إلى تثمين منتجاتها التعاونيات وإبراز مؤهلاتها، وسيتيح للزوار والمهتمين فرصة اكتشاف منتجات متنوعة في مجالي الصناعة التقليدية والفلاحة والتعرف على إسهامات التعاونيات في تنشيط الاقتصاد المحلي.
8: وفي خبر آخر، أكد البنك الدولي أن قطاع تمويل المقاولات الناشئة في المغرب شهد تحولا ملحوظا، مشيرا إلى أن الاستثمارات في العقد الأخير أدت إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. إكرام جعفري في المتابعة.
9: المؤسسة المالية الدولية كتبت في مقال تحليلي على موقعها الإلكتروني أنه قبل 10 سنوات كان 6% فقط من إجمالي الاستثمار في أسهم رأس المال يصل إلى المقاولات في مراحلها الأولى، وأدت الاستثمارات العامة المتتالية على مدى 10 سنوات إلى بناء إحدى أكثر منظومات تمويل المقاولات الناشئة تنظيما في المنطقة. وأشار البنك الدولي في هذا المقال الذي يحمل عنوان المغرب نموذجا لكيفية إطلاق العنان لرأس المال الخاص لصالح المقاولات الناشئة إلى أن هذا التحول هو ثمرة تدخلات عامة موجهة وجيدة الحكامة منفذة بصورة متدرجة بمرور الوقت ومصممة لتعبئة رأس المال الخاص وتحفيزه على الاستثمار لا لتحل محله. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب أطلق صندوق إنوف إنفست خلال السنة الجارية بتمويل قدره 50 مليون دولار من البنك الدولي، تم تصميمه وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لبناء سوق جديدة. وأبرزت المؤسسة متعددة الأطراف التي يوجد مقرها في واشنطن أنه من خلال تمويلكم، وهي الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات بالبلاد، استثمر المغرب جنبا إلى جنب مع مستثمري القطاع الخاص في صندوق رأس المال المخاطر، مشيرا إلى أنه لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة قبل المغرب بحصة أصغر من العوائد المحتملة مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين من مديري الصناديق.
8: وفي الختم، حذر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء من تأثير ارتفاع التضخم على الأجور بعد توقف تعافي الأجور الإسمية مقارنة بارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2026. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسامد عن رئيس المعهد فرانشيسكو ماريا تشيلي قوله خلال جلسة استماع بشأن وثيقة التخطيط الاقتصادي والمالي إن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما خاصا بتطور الأجور. وأوضح أن متوسط نمو الأجور التعاقدية في إيطاليا قد يبلغ 2.5% خلال عام 2026 استنادا إلى العقود التي جرى تجديدها حتى نهاية غشت، مع افتراض عدم توقيع اتفاقية جديدة خلال الفترة من شتنبر إلى دجنبر. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمدين السادسة متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة

0: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
1: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
0: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
2: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي.

0: صنعت البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
1: بالنسبة للحرفة تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
0: المعلم كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية. شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
1: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا له الغلغات في التور، من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدهم واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلو بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلو ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوف. الصينيه تقريبا حتى هي مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشوت ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا جد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو، وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
0: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
1: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، حيت حاجه الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ماكينه يعني كتصوب يدك. يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حيت هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموا على الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف. الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البنت كتراسي.
0: المعلم، اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
1: بالنسبه للحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي وراه غير البدايه، واي اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورته من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم اللي عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان، وكاين المساعده يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
0: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا لك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
1: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفية دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن غير ما أدري نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
0: شكرا لك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك.
3: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا، من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد في خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنديا. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل هدفين. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية، قافلة طبية ذات تخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
8: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
7: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
1: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاكو وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممية 2797 انتقل بقضية الصحراية المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراية المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرارية التاريخية رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراية المغربية على الأساس الحصرية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراية المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجاري الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
6: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
5: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
10: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. ماليزيا تعتزم طرح أزمة الضباب الدخاني العابر للحدود على وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. حريق يتسبب في تضرر نحو 305 منازل ونزوح مئات السكان بإندونيسيا. نستهل نشرتنا الإيكولوجية بناميبيا التي تطمح إلى زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 و1,000,000 شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة إنديليني دانييلا. ياسين زكراوي والتفاصيل.
3: الوزيرة أكدت خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 و1,000,000 شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها، بما سيواصل النمو بعد فترة طويلة من انتهاء احتفالية اليوم. وينص مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 الذي لا يزال في انتظار المراجعة النهائية وموافقة مجلس الوزراء على ضمان بقاء ما لا يقل عن 70% من الأشجار المزروعة التي ستخضع للتتبع بعد مرور 3 سنوات على غرسها. وشددت الوزيرة على ضرورة اختيار المواقع المناسبة للشتلات وتوفير كمية كافية من المياه لها وحمايتها من الحيوانات.
10: وفي خبر آخر، أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن بلاده ستطرح سبل مواجهة الضباب الدخاني الذي يغطي أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا قبيل قمتها المقررة الشهر المقبل في مانيلا بالفلبين. إكرام جعفري والتفاصيل.
11: محمد حسن أوضح في تصريحات للصحافة أن الآليات القائمة داخل الرابطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضان وتوران البراكين لا تشمل الضباب الدخاني، مضيفا أنه سيثير هذه القضية شخصيا خلال الاجتماع مع نظائره قبل القمة 49 للرابطة. وتسببت حرائق الغابات والأراضي المستمرة منذ أشهر في أندونيسيا في انتشار ضباب دخاني كثيف خلال الأسابيع الأخيرة في سنغافورة وماليزيا، حيث أغلقت المدارس في عدة ولايات أسبوع الماضي بعدما بلغ تلوث الهواء مستويات غير صحية. وتعد هذه الحرائق التي تتركز أساسا في جزيرتي سوميترا وبورينو الأشد التي تشهدها أندونيسيا منذ 11 عاما. وأشار الوزير الماليزي إلى أن جهود إخماد الحرائق في العديد من المناطق تواجه صعوبات بسبب ضعف الرؤية وتعذر الوصول إلى بعض المواقع، فضلا عن غياب الظروف الملائمة لتنفيذ عمليات تلقيح السحب. وكانت ماليزيا قد عرضت تقديم المساعدة لأندونيسيا في مكافحة الحرائق، فيما لم يصدر تأكيد فوري من الفلبين التي تتولى رئاسة آسيان بشأن إدراج ملف الضباب الدخاني في جدول أعمال الاجتماع.
10: وفي الختم، دمر حريق غابوي في إقليم بانكا بيليتونغ بإندونيسيا 305 منازل بعدما امتد إلى منطقة كثيفة السكان، ما استدعى إجلاء مئات الأشخاص وفق ما أعلنته الوكالة الإقليمية لتدبير الكوارث. وأوضحت الوكالة في بيان أن الحريق اندلع بقرية سيردانغ في مدينة جنوب بانغا واستمر حتى وقت متأخر، مشيرة إلى أن الرياح القوية ساعدت على انتقال النيران إلى المساكن. وأضافت أن ما لا يقل عن 1800 شخص تضرروا من الحريق، فيما جرى إجلاء نحو 500 شخص إلى مدرسة ومسجد مجاورين دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. وأتى الحريق على 8.3 هكتارات من الأراضي، بينما أعاقت الرياح القوية وطبيعة الأراضي ومحدودية إمدادات المياه وكذا استخدام الخشب في بناء المساكن جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران. وصلنا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، في أمان الله.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمدين السادسة متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
5: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق

0: إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. مابراديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
4: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
3: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
5: احنا كجمعية كنقوموا بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
3: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
2: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
1: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82.65 مليون درهم، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
5: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
4: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا. وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا، من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
5: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
6: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد في خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنديا. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
9: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكنه من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو وما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
3: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
2: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
4: احنا كجمعية كنقوموا بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
2: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
6: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبين لهذه 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
5: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممية 2797 انتقل بقضية الصحراية المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراية المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراية المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراية المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجاري الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
6: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
5: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابراديو
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 20 دجنبر المقبل بغينيا. عاصفة برد تتلف نحو 70 هكتارا من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. وبالنيجر تسرب بالغ الخطورة للنفط والغاز. نستهل جولتنا الإفريقية من غينيا، حيث أعلن مرسوم رئاسي تم تلاوته على شاشة التلفزيون العمومي أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى يوم 20 دجنبر المقبل، فيما ستنظم انتخابات المجالس الجهوية يوم 29 نوفمبر. وبموجب هذا المرسوم سيهم الاقتراع الخاص بمجلس الشيوخ انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وسيجري في مجموع جهات البلاد وكذا في المنطقة الخاصة لكوناكري، في حين يعين رئيس الجمهورية ثلث المتبقي من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. وستشمل انتخابات المستشارين الجهويين المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر كامل التراب الوطني بما في ذلك العاصمة كوناكري. وعهد المرسوم لعدة قطاعات وزارية ومؤسسات لا سيما تلك المكلفة بالإدارة الترابية والعدل والأمن، فضلا عن المديرية العامة للانتخابات بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. وتشكل هاتان المحطتان الانتخابيتان المرحلة الأخيرة في مسار العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وإلى إقليم ماسفينغو جنوب شرق زيمبابوي، تسببت عاصفة قوية مسحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
11: وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الدولة المكلف بشؤون الإقليمية واللامركزية قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتار من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة 2.5 مليون قطعة أرض خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027. جرى بالفعل إعداد 731,963 قطعة منها. وأوضح الوزير أن 85% من الأراضي في ماسفينغو تقع ضمن مناطق زراعية تتميز بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة، داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. من جهته دعا وزير الزراعة والمكننة وتنمية الموارد المائية المزارعين إلى إعطاء الأولوية للزراعات صغيرة الحبوب نظرا لقدرتها الكبرى على مقاومة الجفاف وملائمتها للظروف المناخية الجافة. ومن شأن زراعة هذه المحاصيل أن تساعد الأسر على الخصوص على مواجهة مخاطر الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو.
10: ونختم جولتنا الإفريقية من النيجر، حيث أعلنت وزارة النفط النيجيرية أن تسرب النفط الخام والغاز الذي وقع في أواخر شتنبر الماضي بموقع نفطي شمال شرق البلاد تسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة لم يتم بعد السيطرة على تداعيته بشكل كامل. وأفاد بيان للوزارة بثه التلفزيون الوطني بأن الحادث الذي وقع يوم 25 شتنبر على مستوى منطقة أغاديم على بعد نحو 1700 كيلومتر من يامي أسفر عن إصابة 2 من العمال بجروح تم نقلهما إلى المستشفى والتكفل بهما. وحسب الوزارة فإن هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد تميز بتطاير كمية ضخمة من النفط الخام والغاز على ارتفاع تجاوز 10 أمتار، مما أدى إلى تلوث كبير في محيط الموقع. وإلى غاية 12 أكتوبر تم احتواء الوضع جزئيا لكن دون السيطرة عليه بشكل كامل وفق ما أوضحته السلطات، مضيفة أن المنصة النفطية تعرضت لتدهور كبير وأن سلامة بئرين مجاورين أصبحت مهددة. وأمام هذا الوضع أعلنت الحكومة اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى الوقاية من أي مخاطر اندلاع حريق والحد من الأضرار البيئية وتأمين المنشآت النفطية المجاورة. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا، رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
13: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هادي، ونعتبر في المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسات الأمازيغية.
12: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تي في ناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مأسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطه الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمدين السادسة متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
5: سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
6: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1.9 مليون

0: تستند إلى 20 مشروعاً موزعاً على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنديا. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. في بدايتها توج الفيلم الماني دموع الملحفة الإفريقية لمخرجه تباه كيتا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران. ونظمت هذه الدورة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت شعار السينما وريادة الأعمال، شراكة من أجل شباب الغد بمشاركة سينمائيين وكتاب السيناريو من عدة بلدان في تأكيد على توجه المهرجان الرامي إلى دعم الإبداع السينمائي ومواكبة المواهب الشابة وتعزيز التبادل الثقافي على الصعيد الدولي. وشارك في المهرجان 135 فيلما جرى انتقاء 31 منها للمسابقة الرسمية، موزعة بين 14 عملا روائيا و17 فيلما وثائقيا. أما مسابقة السيناريو فقد شملت 29 نصا تقدم بها كتاب شباب. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرنسي الجديد التي تنطلق غدا الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. وينظم هذا الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس تحت رعاية سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي طلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات.

0: في محطة جديدة احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير سرحاني والكاتب المسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. وفاز الشاعران مخلص الصغير ومنير سرحاني مناصفة بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبياع الجائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت نيلا عن كتابيهما على التوالي ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة قصص أخرى. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
3: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
2: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين واصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطه الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا حنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوق في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابراديو.
7: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
8: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافه يشوفوا البلاد ديالنا.
9: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
10: المغرب سان بيي تري اكويون اللي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.

0: بوم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدجين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
2: فاز
1: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
4: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار اللي من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
3: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكمة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممية 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرنامج سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجاري الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظمي المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمدين السادسة متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقي التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
6: سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
5: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستضافة والاتقائية والجودة والحكامة مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. مابراديو
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية تطويرها وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالدي الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
11: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
12: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
11: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
3: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاكو وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحة فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام إتدرا.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي حدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
3: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
0: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رأس مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المسابقة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
3: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني، وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect، التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقية التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا، من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
1: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. ماليزيا تعتزم طرح أزمة الضباب الدخاني العابر للحدود على وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. حريق يتسبب في تضرر نحو 305 منازل ونزوح مئات السكان بإندونيسيا. نستهل نشرتنا الإيكولوجية بناميبيا التي تطمح إلى زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 و1,000,000 شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة إنديليني دانييلا. ياسين زكراوي والتفاصيل.
3: الوزيرة أكدت خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 و1,000,000 شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها بما سيواصل النمو بعد فترة طويلة من انتهاء احتفالها اليوم. وينص مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 الذي لا يزال في انتظار المراجعة نهائية وموافقة مجلس الوزراء على ضمان بقاء ما لا يقل عن 70% من الأشجار المزروعة التي ستخضع للتتبع بعد مرور 3 سنوات على غرسها. وشددت الوزيرة على ضرورة اختيار المواقع المناسبة للشتلات وتوفير كميات كافية من المياه لها وحمايتها من الحيوانات.
2: وفي خبر آخر، أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن بلاده ستطرح سبل مواجهة الضباب الدخاني الذي يغطي أجزاء من جنوب شرق آسيا خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا قبيل قمتها المقررة الشهر المقبل في مانيلا بالفلبين. إكرام جعفري والتفاصيل.
4: محمد حسن أوضح في تصريحات للصحافة أن الآليات القائمة داخل الرابطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضان وتوران البراكين لا تشمل الضباب الدخاني، مضيفا أنه سيثير هذه القضية شخصيا خلال الاجتماع مع نظائره قبل القمة 49 للرابطة. وتسببت حرائق الغابات والأراضي المستمرة منذ أشهر في أندونيسيا في انتشار ضباب دخاني كثيف خلال الأسابيع الأخيرة في سنغافورة وماليزيا، حيث أغلقت المدارس في عدة ولايات أسبوع الماضي بعدما بلغ تلوث الهواء مستويات غير صحية. وتعد هذه الحرائق التي تتركز أساسا في جزيرتي سوميترا وبورينو الأشد التي تشهدها أندونيسيا منذ 11 عاما. وأشار الوزير الماليزي إلى أن جهود إخماد الحرائق في العديد من المناطق تواجه صعوبات بسبب ضعف الرؤية وتعذر الوصول إلى بعض المواقع فضلا عن غياب الظروف الملائمة لتنفيذ عمليات تلقيح السحب. وكانت ماليزيا قد عرضت تقديم المساعدة لأندونيسيا في مكافحة الحرائق فيما لم يصدر تأكيد فوري من الفلبين التي تتولى رئاسة آسيان بشأن إدراج ملف الضباب الدخاني في

0: في جدول أعمال الاجتماع. وفي الختم، دمر حريق غابوي في إقليم بانكا بيليتونغ بإندونيسيا 305 منازل بعدما امتد إلى منطقة كثيفة السكان، ما استدعى إجلاء مئات الأشخاص وفق ما أعلنته الوكالة الإقليمية لتدبير الكوارث. وأوضحت الوكالة في بيان أن الحريق اندلع بقرية سيردانغ في مدينة جنوب بانغا واستمر حتى وقت متأخر، مشيرة إلى أن الرياح القوية ساعدت على انتقال النيران إلى المساكن. وأضافت أن ما لا يقل عن 1800 شخص تضرروا من الحريق، فيما جرى إجلاء نحو 500 شخص إلى مدرسة ومسجد مجاورين دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. وأتى الحريق على 8.3 هكتارات من الأراضي، بينما أعاقت الرياح القوية وطبيعة الأراضي ومحدودية إمدادات المياه وكذا استخدام الخشب في بناء المساكن جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران. وصلنا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالأممية المتحدة، السيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراية المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء مكتبي المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. دوليا، الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز قدرة المساكن على الصمود أمام الكوارث. أهلا بكم من جديد. أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراية المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جددت دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرارية التاريخية رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراية المغربية على الأساس الحصرية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثلو هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراية المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلاغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: دائما بالرباط استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عبد القادر عمارة استقبل سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والمؤسسات المماثلة لها بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وعلى صعيد آخر، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجاري الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رافعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تروم تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الأفريقية. تشارك جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الدورة الثامنة لأسبوع مونتريال الرقمي MTL Connect التي انطلقت ببرنامج غالي يركز على الخصوص على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الصناعي والحلول التكنولوجية لخدمة التنمية المستدامة. وتهدف الجامعة من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة التي تسلط الضوء هذه السنة على قضايا السيادة الرقمية، تهدف إلى تطوير شراكات علمية وتكنولوجيا ملموسة مع إبراز إمكانات الشركات الناشئة الإفريقية وأفاقي التعاون بين منظومتي الابتكار في إفريقيا وكندا. وفي شأن آخر، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش بالرباط، أكد أن الوكالة ترسخ توجها استراتيجيا نحو تطوير برامج أكثر استهدافا ونجاعة وأثرا ملموسا من خلال تعزيز آليات الاستهداف الدقيق والتتبع الميداني والتقييم الموضوعي في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
4: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: دوليا، دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دعا إلى زيادة الاستثمار في سلامة المساكن واستعداد الأسر لمواجهة الأخطار. وأوضح المكتب في بياننا بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يخلد هذه السنة تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، أوضح أن السكن يمثل 43% من الخسائر الاقتصادية المباشرة ناجمة عن الكوارث التي أبلغت عنها الدول عبر آلية رصد إطار صنداي. البيان نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن فهم المخاطر ووضع خطط أسرية والتصرف بسرعة عند اقتراب الكارثة يمكن أن يسهم في إنقاذ الأرواح. أخيرا، في الميدان الرياضي يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مابراديو،
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الرضا على الحياة من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع وعلم النفس، لأنه كيعكس الكيفية اللي كينظر بها الفرد لحياته وكيقيم بها ظروفه وعلاقاته وإنجازاته ومكانته داخل المجتمع. والرضا على الحياة كيعني الشعور بسعادة ولو مؤقتة، لكن كيرتبط أيضا بالتقييم العام اللي كيكون الفرد على جودة حياته ومدى توافقها مع توقعاته وحاجاته وأهدافه. وفي المقابل كيشير السلوك الاجتماعي المختلف الأفعال والتفاعلات اللي كيقوم بها الفرد بعلاقاته بالآخرين، بحال التعاون والمساعدة والمشاركة الاجتماعية والاحترام والتواصل والالتزام بالقواعد والمعايير الاجتماعية. ومن هنا كتبرز علاقة مهمة بين مستوى رضا الفرد على حياته وطبيعة سلوكه داخل محيطه الاجتماعي. والرضا عنده دور مهم في الحياة وفي الطريقة اللي كيتعامل بها الفرد مع الآخرين. فالفرد اللي كيشعر بأن حياته مستقرة ومقبولة وأن حاجاته الأساسية والعاطفية والاجتماعية متوفرة بدرجة مناسبة، كيكون غالبا مستعد يدخل في علاقات اجتماعية إيجابية، وكيظهر هذا الأمر في القدرة دياله على التواصل والاستماع للآخرين والتعاون معهم ودعمهم ماديا ومعنويا عند الحاجة. فالرضا على الحياة يمكن يوفر للفرد حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي الاجتماعي لكي يساعده على توجيه اهتمامه نحو محيطه بدل انشغال مستمر بمشاكل هو في غنى عنها. وهذه العلاقة كتتضح بصورة أكبر في السلوك الاجتماعي الإيجابي، لأن الفرد اللي كيشعر بالرضا كيكون جاهز دائما للمشاركة في الأنشطة الجماعية والانخراط في المبادرات المجتمعية بكل أنواع ديالها، والمحافظة على علاقاته الأسرية والصداقات والمساهمة أيضا في حل المشاكل بكل أريحية. كيكون مقبل على الحياة وعنده شعور بالتقدير والانتماء، وهكذا ما كيبقاش الرضا على الحياة حالة داخلية وإنما كينعكس على السلوك والممارسة الاجتماعية. أما انخفاض الرضا على الحياة كيؤدي لتغيرات في السلوك الاجتماعي، فالفرد اللي كيشعر بعدم الرضا المستمر على ظروفه أو كيعاني من ضغوط اقتصادية أو أسرية أو مهنية أو من مرض أو نقص غالبا كيولي عرضة للعزلة الاجتماعية أو تقليل تواصله مع الآخرين، وممكن تظهر عنده مشاعر الإحباط والتوتر وعدم الثقة، الأمر اللي يمكن يأثر في طريقة تعامله مع الأسرة والزملاء والأصدقاء والمعارف على اختلافهم. وفي بعض الحالات يقدر يؤدي تراكم هذه المشاعر للسلوكيات كتسم بالعدوانية أو اللامبالاة الاجتماعية. إلا أن هذه العلاقة ماشي حتمية، تقدر تختلف استجابات الأفراد للظروف نفسها باختلاف شخصيتهم ومواردهم الاجتماعية والثقافية. والعلاقات الاجتماعية حسب دراسات علم النفس حتى هي عندها دور مهم في تشكيل مستوى الرضا على الحياة، اللي كيجعل العلاقة ما بين المتغيرين علاقة متبادلة وماشي في اتجاه واحد. فالفرد اللي كيمتلك شبكة اجتماعية داعمة من الأسرة والأصدقاء والزملاء كيحصل على المساندة العاطفية والاجتماعية في أوقات الأزمات، وهذا هو اللي يمكن يرفع مستوى رضاه على حياته. وحتى المشاركة الاجتماعية كتمنح الفرد شعور بالأهمية وكتساعده على بناء الهوية الاجتماعية وكتعطيه قدر من الاعتراف والاهتمام داخل المجموعة. وفي المقاربة الاجتماعية حسب نفس الدراسات أن الرضا على الحياة ما يمكنش تفسيره فقط من خلال العوامل الفردية، ولكن أيضا من خلال البيئة اللي كيعيش فيها الفرد. فظروف العمل ومستوى الدخل والسكن والأمن الاجتماعي وجودة العلاقات الأسرية وفرص المشاركة المجتمعية كلها عوامل يمكن تأثر في عملية تقييم الفرد لحياته. والأسرة اللي فيها فرص أكبر للمشاركة والتضامن والدعم الاجتماعي تقدر توفر ظروف كتساعد الفرد على بناء علاقات أكثر استقرار كتعكس شعوره بالرضا على مستوى حياته. وحتى المستوى الثقافي والقيم الاجتماعية السائدة حسب دراسات علم النفس كتلعب دور مهم في تحديد معنى الرضا على الحياة والسلوك المقبول اجتماعيا، وكيختلف تقدير النجاح أو الرضا على الحياة من فرد لآخر حسب المجتمع اللي كيعيش فيه كل فرد والمعايير الثقافية والقيم السائدة فيه. في بعض البيئات يقدر يكون الرضا مرتبط بالاستقرار الأسري، بينما يقدر يرتبط في بيئات أخرى بالاستقلالية، سواء المادية أو المعنوية أو بالنجاح المهني أو بالمشاركة الاجتماعية أو بالمستوى المادي اللي كيتيح القيام بأنشطة متطلبة بحال السفر. لذلك فهم العلاقة بين الرضا على الحياة والسلوك الاجتماعي خاصو ياخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي اللي كيعيش فيه الفرد. ويمكن أيضا النظر لهذه العلاقة من خلال مفهوم التكامل الاجتماعي، فكل ما شعر الفرد بأنه جزء من جماعته وأن عنده دور معترف به فيها كتزاد عنده فرص الشعور بالرضا والانتماء. وفي المقابل يمكن الاستبعاد الاجتماعي أو ضعف الروابط الاجتماعية يؤدي لانخفاض الرضا على الحياة، خصوصا ملي كيشعر الفرد بأنه غير قادر على بناء علاقات مستقرة أو المشاركة في الحياة الجماعية. لذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية ما كيخدموش الفرد وحده، وإنما كيساهموا أيضا في تقوية التماسك الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
9: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور
10: مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
10: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
1: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوبة الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
10: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وترم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جوياً انعقد بورزازات اجتماع خصص لتدارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المصابة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
13: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: أضافت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
15: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
14: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوبة الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وترم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتدارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNV وCNV عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 27/97

0: الرأس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض، وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. في بدايتها توج الفيلم المالي دموع الملحفة الإفريقية لمخرجه تباه كيتا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران. ونظمت هذه الدورة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت شعار السينما وريادة الأعمال، شراكة من أجل شباب الغد، بمشاركة سينمائيين كتاب السيناريو من عدة بلدان، في تأكيد على توجه المهرجان الرامي إلى دعم الإبداع السينمائي ومواكبة المواهب الشابة وتعزيز التبادل الثقافي على الصعيد الدولي. وشارك في المهرجان 135 فيلما جرى انتقاء 31 منها للمسابقة الرسمية، موزعة بين 14 عملا روائيا و17 فيلما وثائقيا. أما مسابقة السيناريو فقد شملت 29 نصا تقدم بها كتاب شباب. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرنسي الجديد التي تنطلق غدا الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. وينظم هذا الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي طلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. في محطة جديدة، احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير سرحاني والكاتب المسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. وفاز الشاعران مخلص الصغير ومنير سرحاني مناصفة بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر عن ديوينهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد سبياع الجائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت نيلا عن كتابيهما على التوالي ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة قصص أخرى. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم.

0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام إتدرا.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جوياً انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNFI وCNFI عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافياً، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائياً مؤسساً في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثاً رائداً في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليداً في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتباً أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظماً في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائماً هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافية اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالدي الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها. التفاصيل في التقرير التالي.
6: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
7: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
6: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
5: والختم من إقليمية الراشدية. استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتادي غوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتادي غوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تذرة.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي حدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
8: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية والدومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
8: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
8: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف، إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العمل في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا، في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً عالم أب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم وإلى أبرز العناوين. وزير المياه والطاقة يؤكد أن إثيوبيا تتوخى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 74.3% بحلول 2030. زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة. وعاصفة بارت تتلف نحو 70 هكتارا من القمح في ماسفينغو بزيمبابوي. أهلا بكم من جديد، والبداية بإثيوبيا، حيث أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هاباتو إتيفا أن بلاده التزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 74.3% بحلول عام 2030، مبرزا جهودها في مجال العمل المناخي رغم التحديات البيئية المتزايدة. وأوضح الوزير خلال الدورة 65 للهيئة الحكومية الدولية المعنية تغيير المناخ 16 أكتوبر الجاري بأديس أبابا، أن إثيوبيا تعمل على تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تطوير الطاقات المتجددة وغرس الأشجار على نطاق واسع وإعادة تأهيل النظم الطبيعية المتدهورة. وأضاف الوزير أن إثيوبيا التزمت من خلال مساهمتها الوطنية والدولية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 74.3% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح للغاية. ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 126 كيلومترا جنوب مدينة كوكوبو وعلى عمق 20.8 كيلومترا. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين. تسببت عاصفة قوية مصحوبة بتساقط البرد مؤخرا في إتلاف 69.9 هكتارا من القمح في إقليم ماسفينغو جنوب شرقي زيمبابوي، مما يهدد بتحقيق هدف حصاد 5000 طن وفق مسؤول حكومي. تفاصيل أكثر مع كيجهان المعطر.
2: وسائل إعلام محلية عن وزير الدولة المكلف بالشؤون الإقليمية واللامركزية إزرا تشادزاميرا قالت قوله إن العاصفة ألحقت أضرارا بالمنازل والمكاتب، كما تسببت في إتلاف 69.9 هكتارا من محاصيل القمح التي لا تزال في الحقول. وحدد الإقليم هدفا يتمثل في تهيئة 2.5 قطعة أرض خلال الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027. جرى بالفعل إعداد 731,963 قطعة منها. وأوضح الوزير أن 85% من الأراضي في ماسفينغو تقع ضمن مناطق زراعية تتميز بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة، داعيا المزارعين إلى تكييف محاصيلهم مع الظروف المناخية المحلية لتعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على المحاصيل. وفي إطار الموسم الزراعي الحالي، أطلقت الحكومة برنامجا وطنيا يستهدف 3 ملايين مزارع في المناطق القروية بهدف تهيئة 16 مليون قطعة أرض تمتد على مساحة 1,000,000 هكتار.
1: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً عالم ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو،
5: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
7: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
6: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
5: ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
8: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديالنا الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور اللي ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان خصو يقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
9: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوبة الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وترم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
11: إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
12: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
11: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين.
13: Ce qu'on célèbre ici, on célèbre deux choses.

0: ساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
2: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
5: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هذه، ونعتبر في المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي.

0: المجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسات الأمازيغية.
1: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
2: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب. ماب راديو
3: نشره الاخبار على ماب راديو.
4: اهلا بكم مستمعينا في هذه النشره الاخباريه المفصله، وهذه ابرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
5: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
4: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
6: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
4: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
7: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
4: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل الركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. يدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
9: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافه، يشوفوا البلاد ديالنا.
10: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم مقياسي، وحنا فرحانين.
11: المغرب سي ان بيي تري اكويون الي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا. بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارنا. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي ترم الاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
4: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبين هذه 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
3: هذه المهمة ترم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة، سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا، إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديالنا الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا حنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وترم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
8: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
7: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.

0: تبرع بالدم حاجه مهمه، حتى تعشق بزاف الارواح، وكاين اللي مسكن في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم، من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
1: هو عباره على واحد العمل الانساني يعني اللي في الاستطاعه ديالو، واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن، واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير ديجا داير شي اوبيراسيون.
2: في الحياه اليوميه المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده هذه الثقافه، لانه هذه الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
1: حتى تعطي داكشي تيتخلف دغيا دغيا، علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق، يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد ثاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هذه عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى، باين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
3: غالبا تيكون الناس محتاجين تكون عندو العمليات ويكون بحال حريجه، خصو الدم، لانه فقر الدم توقف شي وقت خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم مصحة جيده يتبرع. اخي
4: ماب راديو، اول اذاعه اخباريه 100%
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدجين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار. فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالأمم المتحدة سيد هلال يؤكد أن القرار الأممي 2797 انتقل بقضية الصحراء المغربية من منطقة التدبير إلى منطقة التسوية. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. أهلا بكم. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
8: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
7: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
9: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
7: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
10: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامشية الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
7: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى، أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية للتعاون التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة قل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. يدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12-21 أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخبتنا

0: 3 أهداف مقابل هدف واحد. وتندرج هاتان المباراتان الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة 5 من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيزو بيرغيس في الدور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين. واستفاد زفيريف من غياب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولات التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الاساسي ان تقوم هذه المؤسسه بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبه، في مراقبه الحكومه، وفي تقييم السياسه العموميه. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوه.
3: هذه العمليه اشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لاحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فورشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانيتية مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارط واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية خلال الفصل الثالث من سنة 2026 محققا ارتفاعا بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن القطاع الفلاحي سيشكل ركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19.9%، مضيفة أن الخدمات ستسجل من جهتها ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. من جهة أخرى أبرزت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وذلك بمناسبة تنظيم ورشة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية السيبرانية تميزت بمشاركة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية. وتروم هذه الورشة المنظمة بشكل مشترك من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والوكالة المغربية التعاون الدولي في إطار الأسبوع الوطني للأمن السيبراني المنظم من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 بالرباط من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات ومنظمة سمارت أفريكا، تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في مواجهة التحديات المستجدة للأمن السيبراني وتشجيع تبادل التجارب والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الرقمية للقارة الإفريقية. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNFI وCNFI عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. صحفيا احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بالمواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذا القواعد خصم
9: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا عالياً للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
0: ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج إخراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رأس مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعية الفرص هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرص بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرص والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارط واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخسانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن، وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم. وإلى العناوين: في تونس ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الواحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
11: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كمية المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب تلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشاة المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
10: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح المشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلا كونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
2: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
4: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
2: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رأس مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
6: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارط واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وسيان في عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبة بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين، إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن، وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد

0: المتحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون و6000 درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
2: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
1: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
0: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاكو وتاديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتاديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: ماب راديو،
5: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك

0: محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
0: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تذرة.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإذن إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
0: وفي هذا السياق جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية والدومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية. وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاوها الدستور. هذا هو الدور ديالنا حنا.
0: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
0: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك، إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس، تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارط واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعاتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية، مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNFI وCNFI عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين، إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع، روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن، وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون و6 ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026 فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
8: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005 فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
7: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
4: والختم من إقليمية الرشيدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
0: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
0: وفي هذا السياق جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية. وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديالنا الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
0: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
0: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية، مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين، إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن، وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب.
9: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
10: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم الثلاث المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
9: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين واصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسير ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، لا سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: إن غميزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو ماب راديو
14: ماب راديو
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
0: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
2: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
0: وفي هذا السياق جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية والدومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية. وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
3: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المسابقة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا حنا.
0: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
4: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
0: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي شأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية، مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة قل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين، إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن، وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. يدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس

0: ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: مستمعين أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزباكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب المدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. وتندرج هاتان المباراة الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة 5 من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد ل10 سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيزو بيرغيس في الدور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين. واستفاد زفيريف من غياب الإيطالي يانيك سينير المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولات التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإذن إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر أشار السفير هلال لأنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع مجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية قد يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاه الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
1: أشاد دافيدي فورشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فورشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
0: مابراديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: سفن إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلباً.
7: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال صافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
6: ويضم الموقع حاليا 1610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2 مليون إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكونات وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: والسيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو ماب راديو
11: ماب راديو
9: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل مع سهام أيتدرا.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية والدومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد تويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد تويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذه الاختصاصات اللي عطاوها الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. باقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
1: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جوياً انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامماركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة نقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا، احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافية الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
12: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم. وإلى العناوين: في تونس ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الواحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
13: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كميات المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب تلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشاة المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
12: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو مواجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلا كونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة راديو.
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
2: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
3: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال 3 لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
1: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وعقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. نستمع لتصريح أحمد التويزي الرئيس المنتخب لمجلس النواب.
4: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رأس مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الأخرى، السلطة الحكومية غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا احنا.
1: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعية الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعملية الدؤوبة الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
1: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي الشأن الدولي، سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة FNF وCNF عددا من شركة النقل في مختلف أنحاء البلاد، مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب الناقبتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا احتفت خيمة الإبداع بأصل بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصل الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير للتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: مستمعينا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: نعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية. شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
1: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلع له الغلغة تاعي في التور. من بعد كندوزو هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا. دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدهم واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا. كنلصقوا هاد اليدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج، حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوف. الصينيه تقريبا حتى هي مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشات ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهادو واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد، يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو، وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
0: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
1: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، حيت حاجه الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ماكينه يعني كتصوب يدك. يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حيت هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضمو على الكاويه. ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف. الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البلد كتراسي.
0: المعلم، اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
1: بالنسبه للحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي وراه غير البدايه. واي اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورته من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم اللي عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان، وكاينه مساعده ان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
0: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
1: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيد دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن غير ما أدري نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
0: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك

0: محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
0: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
2: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
0: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به. كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للنادور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
0: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج، لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بين المواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذه القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات. وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم. ومن اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكيتقيد بالمساطر المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاد. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور ديالو أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هاد الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بين المواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة على البيئة الاجتماعية لكل مواطن. واحترام الإجراءات أيضا كيتأثر بدرجات الثقة اللي كيوضعها المواطن في المؤسسات العمومية. فالمواطن كتكون عنده نسبة عالية باش يلتزم بالقواعد من اللي كيشعر بأن الإجراءات واضحة وعادلة وموحدة في تطبيقها على الجميع. أما من اللي كيشعر بغموض بعض المساطر أو بأنها معقدة وتقدر تمنعه من الحصول على الخدمة، ممكن تراجع عنده القناعة بجدوى الالتزام وتظهر بعض السلوكيات غير المنضبطة باعتبارها من وجهة نظره وسائل لتجاوز تعقيدات المساطر، في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام علاقة متبادلة، فالمواطن في أغلب الأحيان في حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصو يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه باش يختصر المسافة، وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل خدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام، هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. وللتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المساطر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز السلوك المنضبط، فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات، مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام المواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية، فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده، ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المساطر حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
2: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
1: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو
4: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي ومع ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
4: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
5: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى بها، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم بالرباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
7: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر يضيف الوزير باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
5: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
9: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار اللي من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
8: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
10: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكونات وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ما براديو.
10: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438 ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكونات وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل للحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
4: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
5: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
7: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للنادور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر يضيف الوزير باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030 مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
5: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: الرياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
12: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزباكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب بالمدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. وتندرج هاتان المباراة الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة 5 من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع 30 هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد ل10 سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا

0: يانيك سينر المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولات التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
3: فاز
2: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
1: ماب راديو.
4: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي

0: بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسة الدستورية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
2: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبق لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 200 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030 مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: حصاد الجهات، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافية اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليم الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالدي الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها. التفاصيل في التقرير التالي.
6: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
7: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
6: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
5: والختم من إقليمية الراشدية. استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلة بتنجداد وأملاك وتادي غوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتادي غوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغميسن ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس سوغيك رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى بيئة، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقة الخيل العربية الأصيلة. وأعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى بيئة حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليها 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
0: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل للحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
2: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026، ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
9: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
6: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
10: على ماب راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
11: فاز
3: تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
11: فاز
3: تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش.
10: يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
4: أول إذاعة إخبارية 100%
8: ماب راديو.
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
0: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشيع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
2: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليها 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقة الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى بها. كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلفة مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
12: مستمعين، أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية، تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزباكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب ملعب المدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين، حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. وتندرج هاتان المباراتان الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة الخامسة من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8-11 أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني

0: في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
2: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر، ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخد واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
0: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية، يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
1: ماب راديو.
3: ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
6: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد

0: ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانئنا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
2: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الضباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
3: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للنادور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر يضيف الوزير باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030 مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
5: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين، وكيبغوا يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
6: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد أكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
7: المغرب سي ان بيي تري اكويون، إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: حلقات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
3: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدجين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
5: فاز
4: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
8: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليها 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
6: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
9: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
6: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وإلى العناوين. في تونس، ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
9: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كميات المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب ثلوة المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشات المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
10: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلاكونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
12: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار اللي من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
11: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
7: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
8: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
6: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى بها، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
9: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلفة مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
6: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جورفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
14: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
13: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
14: بالنسبة للبراد، كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلع الغرغة تاعي في التور، من بعد كندوزو هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليدين ورجلين هادوك يتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدار اللي كتبقى عندنا. دوك لي شوت كندوبوهم كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا. كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين عاد كندوه عند الزواق ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو عاد كندوه للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر كنشلوه بالنكلاج ما بالذهبي اللي هو الذهب 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبو للسوق الصينية تقريبا حتى هي على حسب مختلفه. كاينه الصينية الدايره كاينه الكاريه كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشات ديال النحاس اللي كندوبو كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهادو هاد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف. انا اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار. الا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد حيت السلعه ديال كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق يعني نحاس اصيل 100%.
13: تبارك الله عليك معلم. في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن شنو هي اصعب مرحله في هاد الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
14: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه. الحاجه ديال الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين ماشي ماكين يعني كتصوب يدك يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك تفرض داكشي فحال لحقو طريقو ما كتكثرش النحاس ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق. حتى هو كيخدم بالكاويه حنا كنضمو على الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكولا يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف. الا ما ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه كتراسي قبل ما تزوق البنت كتراسي.
13: المعلم اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
14: بالنسبه لهذه الحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش. هو هي هو على غلب ديال واي اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الا عندك الحرفه حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز كاين تكوين كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين ماشي غير في النحاس. في النحاس في الخياطه في اي حاجه اي دومين صناعه تقليديه.
13: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة شنو غادي تقول لينا؟
14: أنا نحس عندي في الدم يعني ولو أنا عفية دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى ولكن غير ما أدري نحس ما كنتفرقش عليه. أنا نحس عندي في الدم.
13: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة. وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مدى.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: ماب راديو،
2: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
5: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل للحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
6: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ

0: للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليها 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبق لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج، لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بالمواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذا هذه القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات. وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم. ومن اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكي تقييد بالمصادر المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاد. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور دياله أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هذه الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بالمواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع، وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا، إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة على البيئة الاجتماعية لكل مواطن. واحترام الإجراءات أيضا كيتأثر بدرجة الثقة اللي كيوضعها المواطن في المؤسسات العمومية. فالمواطن كتكون عنده نسبة عالية باش يلتزم بالقواعد من اللي كيشعر بأن الإجراءات واضحة وعادلة وموحدة في تطبيقها على الجميع. أما من اللي كيشعر بغموض بعض المساطر أو بأنها معقدة وتقدر تمنعه من الحصول على الخدمة، ممكن تراجع عنده القناعة بجدوى الالتزام، وتظهر بعض السلوكيات غير المنضبطة باعتبارها من وجهة نظره وسائل لتجاوز تعقيدات المساطر، في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام على تبادلة. فالمواطن في أغلب الأحيان في حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصو يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه، باش يختصر المسافة وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل الخدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام. هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. وللتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المساطر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز السلوك المنضبط. فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة، كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر، وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات، مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام المواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية. فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده، ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المساطر، حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
0: مابراديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مابراديو نشرة الأخبار على مابراديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل للحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد تويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
4: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة إيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
3: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى بها. كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للنادور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر يضيف الوزير باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030 مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
3: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين زكراوي والتفاصيل.
9: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي ظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد وو على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق السياسات الميزانية ومواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
8: وإلى المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
10: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنساميد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3%، وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر، معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبد فيه آفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعدما سجل 3.1% سنة 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
8: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
7: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
6: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
4: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
3: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
5: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر يضيف الوزير باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها، وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030 مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
3: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
13: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
12: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرت تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2 مليون ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
14: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
15: فاز
5: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة

0: موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي برباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
3: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
4: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 7

0: 10 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس. وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به. كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026، ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
4: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
3: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين واصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والاتقائية والجودة والحكامة مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاليتها.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
7: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
6: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
10: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هذا الفترة هذه، ونعتبر في المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
9: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
11: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
12: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
11: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
13: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل للحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
0: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليها 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
1: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبق لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط أن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
2: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلفة مختلف الأطراف إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
1: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4-2. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
8: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على مطرح راديو.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.

0: تبرع بالدم حاجه مهمه باش تعشق بزاف الارواح, وكاين اللي مسكن في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم, من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
1: هو عباره على واحد العمل الانساني يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير شي اوبيراسيون.
2: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده هاد الثقافه, لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
1: غير تعطي داكشي تتخلف دغيا, علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق, يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا مراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هذه عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى بين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
3: غالبا تيكون الناس محتاجين تكون عندهم عمليات ويكون فحال حرجه, خصو الدم لانه فقر الدم توقف شي وقت, خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم, دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم صحه جيده يتبرع اخي.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدجين متحف الثقافة اليهودية المغربية, وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك, وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار. فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم وهي أنشودة للسلام والأخوة, فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع, وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق, ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب, حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي, ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، لا سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. برقية تهنئة من جلالة الملك للسيد أحمد التويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. يونس الشيخ.
9: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهانينا الحارة، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لنأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما ركمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي أو من حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا. أعلنت الشركة الملكية لتشييع الفرس سوريك أمس رسميا عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. أسماء الخياري.
10: أعلن عن هذا الارتقاء هشام الدباغ المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيع الفرس المكلف بقطب سلسلة الخيل ونائب رئيس الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة. خلال لقاء صحفي نظم على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بجديدة وفقا لبلاغ للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وأضاف البلاغ أن هذا التصنيف الذي منحه الاتحاد الدولي لسباقة الخيول العربية الأصيلة يأتي تتويجا للمسار التصاعدي للجائزة الكبرى ولجودة المستوى الرياضي الذي ميز مختلف دوراتها. وعلى الصعيد الدولي يظل تصنيف المجموعة الأولى PA حكرا على عدد محدود من السباقات، إذ لا يتجاوز عدد السباقات الحاصلة عليه 29 سباقا موزعة على 7 دول، هي فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة وإيطاليا، إضافة إلى المغرب الذي ينضم اليوم إلى هذه النخبة الوطنية من البلدان المنظمة لسباقات الخيل العربية الأصيلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجال سباقات الخيل العربية الأصيلة، إذ تنظم سنويا أكثر من 1000 سباق مخصص لهذه السلالة، لتتصدر بذلك بلدان إفريقيا والعالم العربي وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السباقات المنظمة.
8: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. وهكذا انتخب لعضوية مكتب المجلس وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، وحصلت على 293 صوتا من أصل 295 صوت مدلى به، كل من مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا. في شأن آخر، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم برباط إن المغرب يواصل تطوير وتحديث شبكته السككية من خلال برنامج استثماري يرافقه برنامج تكميلي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 134 مليار درهم في أفق سنة 2030. تفاصيل معك وفاء حلاق.
11: السيد قيوح أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك زين العابدين بريتل خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي حول تمويل المشاريع السككية في إفريقيا أن هذا البرنامج يشمل على الخصوص تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، والربط السككي للميناء الجديد للناظور غربي المتوسط، وتطوير خدمات قطارات القرب في التجمعات الحضرية الكبرى. كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، باقتناء 168 قطارا جديدا إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة السككية والحفاظ على أدائها. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستجيب لحاجيات ملموسة، من أهمها مواكبة توسع المدن وتيسير التنقل اليومي للمواطنين وتعزيز قدرة النقل السككي على خدمة الأنشطة الاقتصادية وتأمين عرض يتناسب مع الطلب المتزايد على السفر، مفيدا بأن البرنامج البرنامج يندرج أيضا ضمن استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم لسنة 2030، مع الحرص على أن تخدم الاستثمارات المنجزة تنمية البلاد على المدى الطويل، وأن يستفيد منها المواطنون والمقاولات في مختلف المجالات الترابية. وأكد السيد قيوح أن هذه الطموحات اقترنت بإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، يحدد برنامج الاستثمار وآليات تمويله والتزامات مختلف الأطراف، إلى جانب تعبئة موارد مالية مهمة، لا سيما الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر وتعزيز آليات تدبير المخاطر المالية. وعلى الصعيد الإفريقي، دعا الوزير إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والفاعلين والمستثمرين على أساس برامج واضحة وأولويات مشتركة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر التنموي الأكبر. وأكد السيد قيوح على ضرورة ربط تمويل الخطوط الجديدة بالوسائل الضرورية لاستغلالها وصيانتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات السككية.
8: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني برباط على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. دوليا، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تبني استجابة أوروبية سريعة ومنسقة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، معتبرة أن هذه التكاليف تشكل العبء الأكبر على الاقتصاد الإيطالي وتنافسية الشركات. ميلوني شددت في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد المجلس الأوروبي على ضرورة ألا تؤدي القواعد الأوروبية إلى تفاقم الأزمة، بل أن تتيح التعامل معها بفعالية، منبهة إلى أن أي دولة لا تستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفردها. ختاما بالخبر الرياضي، يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب من الدور الأخير لتصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نلتقي في باقي نشرتنا الإخبارية.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
15: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديالنا الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
14: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
7: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
16: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
7: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
17: احنا كجمعية كنقوموا بواحد العمل في صالح الإنسانية، الآن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن